0: غدرتيني.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بمعاقد العز في عرشك ومنتهى الرحمة في كتابك وباسمك الأعظم ووجهك الأعلى وكلماتك التامات أن تصلي على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول صلاة تهدينا بها بمتابعة رسولك الكريم ونبيك الشفيع الرؤوف الرحيم، وتمتعنا بها بمحبة حبيبك ذي النهج القويم والخلق العظيم، وتكرمنا بها بالسير على صراطه المستقيم حتى نفوز بالنعيم المقيم بشهوده في أعلى جنات النعيم ببركة سره الساري رحمة للعالمين، من الملأ الأعلى إلى الخلق أجمعين في السماوات والأرضين، فهو سيد الأولين والآخرين، الصادق الوعد الأمين، صاحب لواء الحمد بين المرسلين، وصاحب المقام المحمود والشفاعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

سيدنا محمد بجميع صلواتك التامات صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات لا نهاية لها في آمادها ولا انقطاع لأمدادها، وسلم كذلك على هذا النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا الله يا باسط يا فتاح يا حليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد منك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني

والوصل المعنوي، كمن اصطفيته حتى أحببته، واعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف، يا كافي يا حفيظ، يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، نسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

اللهم فبحق السورة المتلوة بلسان البيان أنزل صلاة وصلتك السبوحية من عرش اسمك العظيم على واحد عوالم تجلياتك القدسية الأكرم نوراني المشارق والمغارب صمداني الوجهة بك إليك في المآرب والمطالب لوح نقوش سرك المحيط الجامع لسان الأزل المفيض بكل ما شئت الأول القابل لأنواع تعييناتك العلية على اختلاف شؤونها الآخر الخاتم على كنوز إمداداتك الزكية العبد القائم بسر الغيب والإحاطة بغايات الوصل وسلم باسمك السلام الممدد القيومي عليه منك معك دائما ما دام كل ما كان وكل ما يكون وبقي تعيين أحديتك في الظهور والبطون وأشرف جمال شهودك على عوالم أمرك في الحركة والسكون وأنفقت من خزائن مواهبك ما شئت من سرك المصون وبطن عن إدراك كنهك أحد من خلقك لما كتمت من أمرك المكنون.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. أبيض من الورق أي من الفضة، أما الكيزان فهي أباريق، وفي رواية ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وقالت أسماء بنت أبي بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا كما بين جربى وأذرحى، فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من الواردين على حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم الشاربين منه.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله،
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد ما في علمك وملء ما في علمك وزنة ما في علمك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ رضاك حتى ترضى وإذا رضيت، وعدد ما ذكرك خلقك وعدد ما هم ذاكروك وعدد ما سبحوك وحمدوك وكبروك ووحدوك وهللوك واستغفروك، وعدد ما هم مسبحوك وحامدوك ومكبروك وموحدوك ومهللوك ومستغفروك، وعلى ممر الدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد زينة العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما، وزنة الجبال والتلال والرمال والقلال والأجساد والبحار والأنهار.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل كل وصحب كل، وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، من افتتحت به وجود الخلائق طرا، وختمت به عقد النبوة الغراء، وجعلته أعلى النبيين فضلا وأعظمهم أجرا، وخلقت جميع الأنوار من نوره فزادت رتبته بذلك قدرا، صلاة وسلاما دائمين لائقين بتلك الحضرة العلية عدد أفراد أنواع البرية، ما ظهر في الوجود منها وما بطن، وما تحرك وما سكن، وعدد ما لك في خلقك من إفضال ومنن، وعدد كل عدد وقع وسيقع في الملك والملكوت. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وعلى آله وصحبه. اللهم اشرح بالصلاة على الحبيب محمد صدورنا، ويسر بها أمورنا، وأخرجنا من كل ضيق وعسر إلى كل فرج ويسر، وقربنا بها قربة نصير بها لديك من أعلى المقربين، واكتبنا عندك من المحبوبين، وأبعدنا من ديوان العداء والمطرودين. وبارك اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

الأكرم والنور الأفخم والعز الأعظم المبعوث بالقيل الأقوم ومنة الله على كل فصيح وأعجم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قطب رحى النبيين ونقطة دائرة المرسلين المخاطب في الكتاب المكنون بقولك الكريم وإنك لعلى خلق عظيم وارض عن أصحابه أئمة الهدى لمن اهتدى ونجوم الاقتداء لمن اقتدى ما تعاقب أدوار الأنوار وأشرقت أنوار الأسرار بالأسرار والحمد لله رب العالمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام مدنا بمدد محمد أشرف أنبيائك وتاج أوليائك وسر أهل وفائك البشير النذير السراج المنير الرسول الكريم الرؤوف الرحيم دعوة أبيه إبراهيم وبشرى أخيه عيسى والمنوه باسمه في توراة موسى الصادق الأمين الحق المبين نبي الرحمة ذي العروة الوثقى والعصمة إمام المتقين شفيع المذنبين نورك الساطع سيف حجتك اللامع القاطع صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود والوسيلة في المحل الأسمى.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على نور السماوات والأرض وما بينهما، وسر أسرار الملك والملكوت وما حواهما. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأدخلنا من بابه إلى حضرتك بمنتك وكرمك يا منان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تعصمنا بها من الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عدد ذنوبنا حتى تغفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وصلى الله على محمد وآله وسلم. الله أكبر، الله أكبر. اللهم شفعت نبيك فينا فأمهلتنا وعمرت بنا منازلنا، فلا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله.

0: وينزر بروكرز ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.

لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: من

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الكوليسترول للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: راية اف ام، الصوت الاجمل.
2: هيكو hey, cool.

0: نعمين صلح لي السيارة وأنا بصلحكم.
1: هي أم قوية.
0: شو يعني؟
2: وهو بده يروح عمته.
1: ما حدا يجيب سيرة عمتي. ها
2: كل عمر عمتك تحوش هندي وتبيعهم للنوار.
1: أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
2: روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بي.
0: ولك بس
3: ولك أحلى شيء
1: صار لي
3: عفيتي.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم كتاب كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط النسخة العربية لستيفن إي سيلي والصادر عام 13 و2000 ميلادي قراءة جيوسياسية وتاريخية فريدة حول مكانة كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي، مستلهما فكرته من الأحداث التاريخية التي أوقفت الحروب من أجل اللعبة. ويستعرض الكتاب تاريخ المنتخبات العربية مع بطولات كأس العالم، ويطرح رؤية فلسفية حول كيفية استخدام كرة القدم كأداة لتوحيد الشعوب العربية وتجاوز الانقسامات السياسية والحدودية. ويسلط المؤلف الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المنافسات الرياضية في بث روح الوحدة والتضامن بين العرب بمختلف طوائفهم وأديانهم، وذلك عندما يلتفون خلف منتخب عربي واحد في المحافل الدولية في لحظة تذوب فيها كل المواقف السياسية المتضادة. ويمزج الكتاب بين التحليل الرياضي السياسي والقصص الإنسانية المؤثرة ليوضح أن الرياضة قادرة على تحقيق ما عجزت عنه الدبلوماسية التقليدية والسياسات العربية على اختلافها. إنه يبرز أي الكتاب كرة القدم كلغة عالمية مشتركة قادرة على نشر السلام على حد زعم الكاتب وإبراز الطاقات الموهوبة الكامنة في المنطقة العربية برمتها أمام العالم أجمع. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا.بي أس،
5: رايا.بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

تنسى الأول تتحب التاني تنظم ع سحر عيونه أحلى الأغاني ما بتلحق تنسى الأول تتحب التاني تنظم ع سحر عيونه

حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. وأول أوردر

بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 10:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية اف ام.
1: موجز الأخبار من راية اف ام، أهلا بكم. قوات الاحتلال تواصل خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بإطلاق النار وقصف مناطق شرق مدينة غزة، ما أثار حالة من الخوف بين السكان، خاصة في حي التفاح والمناطق القريبة مما يسمى بالخط الأصفر. مستعمرون يطلقون مواشيهم بين أشجار الزيتون المثمرة في خربة مسعود ببلدة يافا جنوب غرب جنين. مستعمرون يعتدون على طواقم بلدية قبلان جنوب نابلس أثناء عملهم في تركيب أعمدة كهرباء. قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن إبراهيم الجبور من مدينة يطا جنوب الخليل، وعبثت بمحتوياته قبل أن تهدد العائلة بالاعتقال وهدم مساكنها في مسافر يطا إذا تصدت لاعتداءات المستعمرين. قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية، تخللتها عمليات تفتيش وتخريب للمنازل والتحقيق مع السكان، كما حاصرت أهالي منطقة عين الزرقاء غرب رام الله عقب تصديهم لهجوم المستعمرين، فيما حطم مستوطنون مركبتين جنوب نابلس، واعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام مخيم قلمديا شمال القدس، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من مدينة نابلس عقب اقتحام المدينة ومداهمة منزل في شارع تل والعبث بمحتوياته. الخارجية الإيرانية تقول إن وزيرها عرقجي وصل إلى مسقط لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، هذا وقال مسؤول أمريكي بأن واشنطن لن تبرم اتفاقا مع إيران ما لم تستجب لشروطها، مؤكدا امتلاك الولايات المتحدة خيارات ضغط عسكرية ودبلوماسية واقتصادية. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس اليوم بإذن الله شديد الحرارة، مع ارتفاع درجات الحرارة تصبح أعلى من معدلها العام بنحو 3 درجات، هذا ويكون الجو دافئا خلال ساعات الليل. انتهى الموجز، للمزيد على راية دوت بي اس في أمان الله.
0: راية اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظة

0: محفظتي بالباي، كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: راية دوت بي أس
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم.
1: على عشرة
0: كل سبت 10 صباحا على راية FM وراية TV.

يا صباح الخير. صباحكم خير وبركة مستمعين، إن شاء الله يومكم جميل، وزي كل سبت إن شاء الله راح نكون معكم مع العشرة بالبرنامج الصباحي والجولة الصباحية اللي راح نكون فيها معكم مستمعينا ومتابعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا وبتتابعونا.

وأكيد ما بنفع نبلش صباحنا ويومنا بالما نصبح على كل فرد وكل شخص من مستمعين ومتابعين رايا اف ام. تحياتنا لكم ومنصبح كمان على طاقم العمل، يسعد صباحكم بكل الخير والمحبة. وإحنا متعودين يوم السبت يبلش أسبوعنا ويبلش يومنا معنا ومعكم، وإن شاء الله باي أيامكم وباي ساعات هذا النهار بتكون خير علينا وعليكم. وإن شاء الله ربنا في هذا الصباح بيكون بيخليه وبيجعله بداية خير لإلنا وبيفتح لنا في أبواب الرزق والتوفيق إن شاء الله، ويبارك لنا في هذا اليوم وهذا الصباح. ربنا يشفي كل مريض ويرحم كل فقيد إن شاء الله، ويكتب إلنا وإلكم الخير.

يعني مستمعينا احنا ليش بنركز على موضوع الصباح والبرنامج الصباحي كيف لازم يكون واحنا وجودنا معكم كمان كيف لازم يكون في كل صباح وخاصة احنا مبلشين يوم مبلشين اسبوع جديد. في دراسة بتحكي انه اول نص ساعة من يومنا إلها تأثير كتير كبير على مزاجنا وطريقة تعاملنا مع باقي اليوم. عشان هيك المختصين بنصحوا إنه أول ما نصحى نبلش يومنا ما نبلش يومنا بالأخبار المزعجة, نحاول نبعد عن الأخبار المزعجة, نحاول نسمع إشي لطيف الصباح, نحاول نحكي مع شخص مثلا بشرط إنه يكون له يعني فترة صاحي عشان في ناس ما بتحب تحكي الصبح أول ما تصحى, فعشان ما يخرب يومك فركز إنه تبلش يومك تحكي مع شخص له شارب قهوته أو بشرب فيها وتبلش تحكي معه.

التفاصيل الصغيرة مستمعينا بتأثر كمان عليكم. يعني جربوا بداية يومكم أول إشي دائما أحسن إشي للجسم كاسة مي، حتى يعني الخبراء اهتموا بتفاصيل التفاصيل، إنك تفتح شبابيك البيت، إنك تهوي البيت، الهواء النظيف، هاي كلياتها بتأثر عليك، بتأثر على مزاجك خلال اليوم. فهاي شغلات صغيرة يعني إذا تعودنا عليها إنه أول ما نصحى نعملها كمان ممكن تأثر على يومنا، على بداية يومنا وعلى كل اليوم. إنك تقرأ إشي، تسمع إشي ممكن يهديك، لو 5 أو 10 دقائق كمان طلعت على الشمس، شمس الصبح كتير مفيدة. فهاي العادات بتعطي جسمنا نشاط وبتحسن من المزاج، لأنه إحنا بنشتغل على التفاصيل، بنشتغل على أهم فترة ممكن تكون اللي ممكن عليها نربط كل اليوم، فترة الصبح. فإذا بتتبعوا هاي التفاصيل والعادات الصغيرة ممكن تأثر عليكم كتير. في ناس جربتها وفعلا أثرت عليها.

يعني مع هاي الأغنية كمان تستهنوش بكلمة صباح الخير. صباح الخير هي كلمة صغيرة بس إلها أثر كبير. الكلمة الحلوة، الابتسامة البسيطة، دعوة، حد يدعي لك الصباح، تعمل شغلة صغيرة حلوة مع أي شخص ويدعي لك فيها الصباح. أنا كتير صراحة أحكي لكم شغلة، أنا من الأشخاص اللي بحب مثلا إذا طالع الصباح من البيت ورايح على شغلي أو أي مكان، ممكن أصدف حدا كبير بالعمر بالشارع أساعده بشغلة، ممكن ولد صغير، ممكن أي شخص. مرات بيدعو لنا أدعية إنه الله يخليكم، الله يعطيكم، الله، يعني هاي الدعوات كتير بحبها، خاصة من ناس أنا ما بعرفهم ولا بعرفوني. مجرد إنه أنا مثلا ساعدت شخص إنه يقطع الشارع، ساعدت ولد صغير، ساعدت حدا كبير بالعمر، فدعوة منه عن جد أنا شخصيا بتغير لي يومي.

كمان شغله وانا مش عارف بنضحك علي في هدول الكلمتين ولا عن جد انا بتاثر بهاي الكلمات. لما تكون مثلا زعلان كتير ويجي شخص ممكن قريب عليك ممكن زميلك تشرح تشرح تشرح شو الاشي اللي مضايق وانت عن جد شايف الموضوع كتير كبير, يجي يحكي لك هبل اللي يهبلك وهاد اللي مزعلك, مش عارف انا ببطل زعلانة بتغير موت, مش عارف مضحك علي ولا عن جد ما بزعل الموضوع اللي انا زعلان عليه. فان جد الكلمة بتأثر. صباح الخير عليكم.

0: احنا رح نكمل معكم مستمعينا بهالصباح الجميل اكيد بوجودكم دائما معنا على السمع, ولكن بعد الفاصل رح نكمل معكم ببرنامج على الشو. خليكم معنا على السمع لانه في اخبار كثيره وفي مواضيع كثيره بتهمكم وممكن تغير مزاجكم.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: سمعينا بها الصباح وببرنامج على العشرة، تحياتنا لكم، تحية لكل حد انضم معنا بها لحظات على السمع، وصباحكم فل وخير إن شاء الله. وقبل ما كمان نروح لأخبارنا ومحطاتنا المنوعة، خلينا نشوف عشان يبلش يومنا إن شاء الله بطاقة حلوة، نشوف طقس اليوم وخلال الأيام القادمة كيف رح يكون مع مأمون عصيرة من الأرصاد الجوية الفلسطينية.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، يستمر الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي مما يزيد من الشعور بالحر، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة مع استمرار الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الخميس ارتفاع على درجات الحرارة مع استمرار الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 29-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-18، نابلس 30-20، جنين وطباس 33-22، ناريحة والأغوار 39-28، طول كرم وخلقيلي 31-22، غزة وخانيونس 30-23، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 22 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.

منذكركم مستمعينا بترددات البث جنوب فلسطين أريحة والأغوار 96.8 وسط فلسطين جنين الخليل 98.3 شمال فلسطين على 96.4 وخلينا نشوف بعض الأخبار كمان الصباحية معنا اليوم. وفي دراسة جديدة بتحكي على موضوع الغذاء الصحي كيف ممكن يساعد في الحفاظ على الذاكرة مع التقدم في العمر وكيف ممكن يكون له أثر على الذاكرة. كثير الناس بتخاف تحكي يعني أمنيتنا ودعواتنا أنه إحنا نكبر ونكون بصحتنا وما يكون عندنا فقدان للذاكرة ديش صعب وبيأثر علينا لما نشوف الناس عم تفقد هذا الإشي منها مع التقدم في العمر. ربنا يخلي لكم كل أحبابكم بصحة وخير وسلامة. لكل اللي بيحرص على صحته ونمط حياته أشارت دراسات حديثة لأنه اتباع نظام غذائي صحي متوازن بيكون له دور مهم في دعم صحة الدماغ والمساعدة في الحفاظ على الذاكرة مع التقدم في العمر. أوضح الباحثون أن الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات بالفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات الأسماك والدهون الصحية بتوفر للجسم العناصر الغذائية اللي بيحتاجها للحفاظ على وظائفه الحيوية من بينها التركيز والنشاط الذهني والقدرة على التذكر. وأشار المختصون لأنه تحسين العادات الغذائية لا يحتاج إلى تغييرات كبيرة أو مفاجئة، يمكن أن يبدأ بخطوات بسيطة مثل إضافة المزيد من الخضروات للوجبات اليومية، الحرص على تناول أطعمة طبيعية، تقليل من السكريات والأطعمة المصنعة. أكد الخبراء أن العادات الصغيرة اللي منلتزم فيها يوميا يمكن أنها تحدث فرق كبير على المدى الطويل، فاختياراتنا الغذائية لا تؤثر فقط في صحتنا الجسدية، بتمتد أثارها أيضا لصحة العقل وجودة الحياة. في النهاية بتبقى دايما العناية بالصحة رحلة بتبدأ بخطوات بسيطة، فكل وجبة صحية بنختارها اليوم بتكون استثمارا في نشاطنا وحيويتنا غداً.

0: أنا عارفة أنه ملهيات الحياة كثيرة واللي بتمنعنا أنه نطبق كل هاي العادات الصغيرة، بس خلينا نعود جسمنا ونعود حالنا على كل هاي الأمور. وكمان خلينا نستغل موضوع الذكاء الاصطناعي بما أنه إحنا في هذا الاتجاه وحياتنا صارت عم تنبنى بشكل أكبر على موضوع الذكاء الاصطناعي والسوشال ميديا، خليهم نستخدمهم بطريقة إيجابية. وفي تطبيقات مننزلها هي بتذكرنا بكل إشي ممكن إحنا نعمله وبكل عادة، وكتير في تطبيقات لها علاقة بالبرامج الصباحية وكيف أنا ممكن أدرب جسمي وعقلي على هاي الأمور. يعني الذكاء الاصطناعي عم بيجتاح كل تفاصيل حياتنا. رح نسمع هذا التقرير بصوت الزميلة أنوار مطرية حول موضوع الذكاء الاصطناعي ونكمل معكم محطتنا.
1: في السنوات الأخيرة أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من حياتنا اليومية، من كتابة النصوص إلى تصميم الصور وترجمة اللغات وحتى تقديم الاستشارات وتحليل البيانات. واليوم أصبح السؤال الذي يشغل الكثيرين: هل نحن أمام ثورة تقنية ستجعل حياتنا أفضل، أم أننا نخسر شيئا مهما وهو العمل البشري؟ مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بدأت العديد من الوظائف تتغير، وبعضها أصبح ينفذ بشكل أسرع وأقل تكلفة من خلال الأنظمة الذكية، وهذا يثير مخاوف حقيقية لدى العاملين في مجالات عديدة كخدمة العملاء وإدخال البيانات والكتابة والتصميم وحتى بعض المهن الطبية والقانونية والتي بدأت تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في جزء من أعمالها. لكن في المقابل يرى خبراء أن الذكاء الاصطناعي لا يهدف إلى استبدال الإنسان بشكل كامل، بل إلى مساعدته وزيادة إنتاجيته. فكما غيرت الثورة الصناعية طبيعة العمل وخلقت وظائف جديدة، قد يفتح الذكاء الاصطناعي أيضا أبوابا لمهن لم تكن موجودة من قبل، كتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والإشراف على استخدام هذه التقنيات. أما المخاوف فهي لا تتعلق بالوظائف فقط، بل تمتد إلى انتشار المعلومات المضللة وانتهاك الخصوصية والاعتماد المفرط على الآلات، وربما تراجع بعض المهارات الإنسانية كالتفكير النقدي والإبداع إذا أصبح الإنسان يعتمد على الذكاء الاصطناعي في كل شيء. وفي المقابل لا يمكن تجاهل الفوائد الكبيرة لهذه التكنولوجيا، فهي تساعد الأطباء في تشخيص الأمراض ولكن دون الاعتماد عليها بشكل كامل وبعد التأكد من صحة ودقة المعلومة، وتدعم المعلمين في إعداد المواد التعليمية وتوفر الوقت والجهد في إنجاز الكثير من المهام الأساسية، كما تمنح أصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة أدوات لم تكن متاحة لهم سابقا. إذن هل يجب أن نفرح أم نقلق؟ ربما الإجابة ليست في أحد الطرفين، فالذكاء الاصطناعي فرصة كبيرة إذا استخدم بوعي ومسؤولية، لكنه قد يتحول إلى تحد إذا اعتمدنا عليه دون ضوابط أو أهملنا تطوير مهاراتنا. وفي النهاية يبقى الإنسان هو صاحب القرار والعقل المبدع الذي يقود التكنولوجيا وليس العكس. وربما يكون التحدي الحقيقي في المستقبل ليس منافسة الذكاء الاصطناعي، بل تعلم كيفية العمل معه والاستفادة منه دون أن نفقد ما يميزنا نحن كبشر. We'll be right back.

0: مكملين مستمعينا, يعني كمان خلينا بنفس موضوع الذكاء الاصطناعي. قديش ننبسط انه في تطورات هاي ممكن تساعدنا بكثير من مناحي حياتنا, بس قديش كمان ممكن نزعل او نحزن انه تكون حياتنا مش حقيقيه, او تصرفاتنا وطريقه تعاملاتنا ما بين بعض صارت مش حقيقيه بعد موضوع السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي. اليوم في موضوع رح نركز عليه, هو موضوع المشاعر الحقيقية والمشاعر المصطنعة اللي صرنا نشوفها عم تنشر بشكل كبير على السوشيال ميديا وبعد وجود الذكاء الاصطناعي. تعريف شو هي المشاعر الحقيقية والمشاعر المصطنعة في هذا العصر الرقمي لحتى نعرف تفاصيل أكثر, وشو إحنا رح نحكي بهذا الموضوع. معنا أخصائية اجتماعية نفسية تربوية أستاذة غدير نجاري, يسعد أوقاتك.
1: أنا حبيبتي الله يسعدها يا رب, يسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا.
0: أهلا وسهلا فيكي معنا بهاللحظات عبر شبكة رايا. يعني من شوي كنا عم نسمع تقرير أستاذ غدير عن موضوع الذكاء الاصطناعي وكيف حياتنا بلشت تتغير لهذا الموضوع وكيف أثر على الحياة. هلا تمام بموضوع المجالات العملية ممكن عم بيساعدنا كتير, بس احنا نروح لإله بشكل عاطفي أكثر للأشخاص, لنفسياتهم, لشخصياتهم. اليوم عم نحكي على موضوع المشاعر, كيف صرنا عم نشوف فيض من المشاعر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بس مش كلها حقيقية. هون احنا بدنا نعرف شو هو المقصود بالمشاعر الحقيقية والمصطنعة في هذا العصر, العصر الرقمي.
1: في طريقة التواصل الاجتماعي هلأ طبعا في عنا فرق بين المشاعر الحقيقية والمشاعر المصطنعة. هلأ المشاعر الحقيقية بتكون, احنا خلينا نعرف عنها, هي مشاعر بتكون صادقة كمان طالعة من انطلاق ونابع من شعور حقيقي, بتكون تجربة واقعية, احساس واقعي. فعلا خلينا نتكلم بانه اكيد يعني احساس بقع في مكانه. لأنه صراحة إحنا لما نيجي نحكي إحساس, إحساس صادق في تواصل, في تواصل صادق نابع من القلب. بس بالنسبة للمشاعر, المشاعر المصطنعة أو المزيفة بتكون هي غالبا تعبيرات تم إنشاءها من خلال مسافات بيننا وبين الآخرين, تكون أحيانا مبالغ فيها في ردات الفعل.
0: يعني بنقدر إحنا نحدد أستاذ غدير, إحنا بنقدر نحدد أو نعرف هل هذا الإشي حقيقي أو الكلمات اللي عم نقرأها أو عم نسمعها هي حقيقية أو لا؟
1: طبعاً أنا بوضح لك, بحكي لك إنه بيكون فيها مثلاً برود, بيكون فيها تصنع لإظهار تلك المشاعر. إحنا أكيد مش أغبياء في النهاية, والشعور الحقيقي صدقاً إنه بس خلينا نتكلم إنه ممكن كمان تكون الأغراض هي معينة, مثلاً تحقيق هدف معين أو تحسين صورة اجتماعية عنا.
0: بس أغلبك تضبطي صوت التليفون لأنه عم يعني صوتك بيبعد وبيرجع مرة تانية.
1: إيه كمية؟
0: تفضلي.
1: فممكن تكون الأغراض معينة, مثلا زي تحقيق هدف معين أو تحسين صورة اجتماعية عن أنفسنا أو عن الآخرين. مش بالضرورة إنه إحنا نعكس شعور واقع حقيقي لما تكون المشاعر مزيفة, بتكون يعني هي بتكون مباشرة يعني لمصلحة أو لغرض معين, خلينا نحطها بين قوسين.
0: فيعني هذا الإشي يديش موضوع الذكاء الاصطناعي, موضوع العالم الرقمي غير من مفهوم التعبير عن المشاعر. كيف ممكن إنه إحنا نعتبر إنه فعلا غير من مفهومنا, من طريقة تعبيرنا عن المشاعر ما بين الأشخاص؟
1: أكيد. هلا طبعا الذكاء الاصطناعي قادر على كتابة رسائل عاطفية صياغتها بشكل رهيب, يعني ما عندنا أي أدنى من هذا الحكي. مثلا زي عبارة التعاطف, التهنئة, الاعتذار, سهل التواصل بيننا وبين الأفراد, ولكن أكيد قلل من الطابع الشخصي والشعور العاطفي بيننا وبين الأشخاص, لأنه بقلل من توضيحات إيماءات الوجه. مثلا لما أنا أتكلم معاك بس لفيس أكيد ببين أنه أنا مثلا في إيماءات على وجهي كيف التعاطف صحيح هلا اذا احنا استخدمنا الذكاء الاصطناعي وجعلناه يعبر عنا تعبير ذاتي واعتمدنا عليه اعتماد كليا، هلا الشخص او الطرف الثاني ما بيعرف انه انا مثلا بستخدم الذكاء الاصطناعي، هون بصفي في مشكله، لانه انا لما استخدم الذكاء الاصطناعي بعطي اي علاقه سواء عاطفيه اجتماعيه او حتى كانت صداقه انه احنا بنحاكي الذكاء الاصطناعي، بصفي في مشكله في بناء هاي العلاقات، لانه احنا ما بنحاكي المشاعر الانسانيه الطبيعيه.
0: هون كمان بخلق فجوه ما بين الثقه بين الافراد، ممكن نعتبر انه هاي
1: طبعاً
0: بتصير
1: طبعاً
0: في فجوه.
1: صحيح صحيح، بكون في خلل في بناء اي علاقه سواء اجتماعيه سواء عاطفيه سواء صداقه، يعني بصفي من جميع الاطراف من جميع النواحي بصفي في اشكاليه ومشكله.
0: وكمان هذا يعني في أكثر من جانب بتأثر على العلاقات الاجتماعية. إيش السلبيات اللي ممكن إنه يخلقها السوشيال ميديا، العالم الرقمي، إذا استمر بهذا الشكل؟ واستمرينا إحنا يعني لما نشوف شخص بيعلق لإلك يعني بتقرأها بتحس إنه فيض من المشاعر، وإنت عارف جواك إنه مش حقيقي.
1: صحيح، لما يكتشف الشخص الآخر إن المشاعر والكلمات ما كانت صادقة وكانت مصطنعة ومزيفة، بصبح أقل ثقة بينه وبين هذا الشخص، بزداد شعوره بالشك مثلا، بضعف جودته في العلاقات الإنسانية بينه وبين الأفراد. أكيد يعني هذا الحكي مفروغ منه.
0: صح.
1: كمان في شغلة مهمة يعني إحنا لازم نسلط الضوء عليها، على الشخص لما يمر بعلاقة أو بتجربة جديدة وخاصة كانت مبنية أول إشي على الشك أو عدم الثقة أو على مثلا استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل رهيب بكل التفاصيل، ببطل عند الشخص الآخر ثقة بهاي العلاقة، يمكن يعممها على جميع المواقف يلي بعيشها.
0: نعم.
1: هون بصفي في مشكلة وإشكالية كتير كبير، لأنه هون بصير بده علاج المعرفي السلوكي، لأنه بصبح عنده تشوه في الأفكار. يعني إحنا بنحكي بس إنه خلص قطعنا العلاقة وخلص خلصنا، لا، بصفي في عنده الطرف الآخر شك تشوه في أفكاره، إنه أنا لما بتعامل مع جميع الناس وبعمم الفكرة إنه كل الناس بتخدع، إنه كل الناس ما عندها ثقة، إنه كل الناس ما عندها احترام.
0: طب هون إحنا إيش العلاقات اللي بنحكي عنها أستاذة غدير؟ إحنا ما بنحكي بس ممكن العلاقات عاطفية، أو يعني إحنا ما منخصص موضوع العلاقات والمشاعر لهذا الموضوع بس، ممكن أصدقاء غيرهم. فإيش هي أبرز العلاقات اللي إحنا ممكن نحكي إنها اتأثرت بهذا الموضوع؟
1: أكيد أنا ما حددت بس العلاقات العاطفية، أنا حكيت اجتماعية، علاقات الصداقة، علاقات إحنا أولادنا مثلا، العلاقات فاهمة علي يعني الجميع،
0: ممكن أب وابنه، ممكن أم وبنتها، يعني
1: صحيح 100% الأسرية. هلا بتأدي إلى ضعف المهارات التواصل بيننا وبين الناس، بزيادة بزيد الشعور بالوحدة، سوء فهم الرسائل، ممكن كمان يكون في عنا تقليل جودة العلاقات الاجتماعية، ببطل في عنا مثلا على سبيل المثال إذا أصبح العلاقات الاجتماعية هي المصدر الآمن، إنها بالصف لا مصدر غير آمن. ما بحكيش أنا عن العلاقات الاجتماعية بحد ذاتها، بحكي عن جميع العلاقات سواء اجتماعية أسرية سواء الصداقة، فكل هاي العلاقات بتصفي علاقات غير واقعية، كمان ممكن تسبب لبعض الأشخاص القلق والاكتئاب.
0: أها، يعني كمان شغلة أستاذة غدير، يعني إحنا كيف ممكن إنه إحنا نميز ما بين المشاعر الصادقة ولا المشاعر المصطنعة؟ كثير من الناس ممكن كمان بيبعتوا رسائل بطريقة الكتابة بتنفهم غلط، هاي كمان بتأثر على الأشخاص التانيين، ممكن تخلق مشكلة.
1: نجي نحكي عن المشاعر الصادقة والمشاعر المصطنعة أو المزيفة، هلا في عنا الاستمرارية في الموقف أو في صعوبة الموقف. هلا في عنا مشاعر صادقة بتكون أكيد ثابتة، هي ثابتة يعني إحنا مش نحكي نسبيا 100% بس، ولكنها ثابتة بتكون أي مشاعر متضحة إنه أنا والله مهتم في هذا الطرف. هلا ممكن كمان لما يكون في تغير بسرعة حسب الموقف أو حسب المصلحة أو حسب الظرف، صف هاي مشاعر مصطنعة. هلا كمان ممكن تظهر عندنا مشاعر صادقة بوضوح عند الأزمات، عند الخلافات، أكيد هاي المشاعر لازم إنها تكون واضحة، لازم إحنا نكون فعلا والله متواجدين عند هذا الشخص وفعلا نعطيه هاي المشاعر الصادقة، لأنها يستمر الشخص فيها في الاحترام، في الدعم، رغم الصعوبات اللي احنا بنعيشها كلا الطرفين. ممكن كمان يكون في عندنا توافق بين القول والفعل، يعني على سبيل المثال الشخص الصادق بيظهر مشاعره من خلال افعاله ومن خلال سلوكه. يعني اذا سأل مثلا على سبيل المثال لما يسأل بفعل بروح، بكون مشاعره كلها نابعة من القلب مش بالضرورة بس فقط الكلمات، لأنه ما نأخذ بعين الاعتبار إنه كلمة وبدها تمشي أو كلمة بدي أحكي وخلاص خلصنا،
0: لا كل كلمة ممكن إلها أثر.
1: هلا كمان في عنا الاهتمام الحقيقي، يعني الاهتمام الحقيقي بيكون هن المشاعر الصادقة بتتجلى، الاهتمام بالآخر إني أصغي إله أدعمه وقت الشدة ما أنتظر مقابل.
0: وكمان ما نستهين بهاي يعني الأمور، وحتى على بساطتها ممكن في ناس تعتبرها بسيطة، كلمة حلوة بسيطة للشخص اللي بالنا بتأثر أكيد. احنا هون كمان قبل ما نختم معك يا سيد غدير بدنا نعرف ابرز الرسائل ممكن النصائح اللي ممكن تقدميها للاشخاص في ظل هذا العصر اللي عم نعيش فيه والحياة اللي عم نعيشها، وللأسف انه نص هاي الحياة ممكن نحكي على مواقع التواصل الاجتماعي مزيفة ونصها حقيقي.
1: صحيح. هلا من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي هو وسيله مساعده للتعبير ما بداخلنا وليس بديل عن المشاعر الحقيقيه اللي احنا بنعيشها، لازم هذا الحكي ناخذه بعين الاعتبار لانه احنا صدقا نشعر فيها، بنحرص على التواصل المباشر بيننا وبين الناس، التواصل والاستماع الفعال، الصدق التعبير الصادق بين المشاعر دون مراوغه او مبالغه فيها، لانه التكنولوجيا هي الوسيله لتعزيز العلاقات الانسانيه مش بديل عنها. فالمشاعر الحقيقية صدقا هي المشاعر الحقيقية تبنى على الصدق، التواصل المباشر، التعاطف، الثقة. لازم يكون كمان بيننا وبينهم تقنيات عشان يكون في تواصل فعال مهم
0: صحيح
1: بيننا وبين هذا الطرف الآخر. هلأ مهم إنه إحنا ما نأخذ بعين الاعتبار التطور، إنه التطور إنساني، لا التطور هذا التطور تكنولوجي. إحنا إنسان وإحنا اللي بنمر في تجربة إنسانية، ما بستطيع التواصل الاجتماعي أو
0: أكيد.
1: التكنولوجيا أو صحيح أو التكنولوجيا إنهم يوصلوا الشعور. لازم إحنا نعرف نتعامل مع المحتوى بنظرة نقدية متوازنة. يعني أنا دائما ما بنسى بأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أدوات قوية لتحسين التواصل، لها فوائد متميزة ومميزة لتحسين من حياتنا وأدائها، بس ما ننسى إنه في دعم وعلاقات إنسانية ما نستبدلها وما نتجاهل مشاعرنا الحقيقية مشاعر مزيفة.
0: أنا بدي أتشكرك أخصائية الاجتماعية والنفسية التربوية غدير النجار، شكرا لوجودك معنا في هاللحظات عبر شبكة رؤيا الإعلامية. نتمنى كمان أنه هاي نصائح تتاخد بعين الاعتبار وما نخليه يسيطر علينا بشكل كامل موضوع السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بشكل عام، ونكون أقرب للحقيقة وحقيقيين أقل ما فيها مع الناس اللي بيعنونا واللي بنتعامل معهم بشكل يومي. شكرا لك أستاذة غدير.
1: يسعدها.
0: يا هلا.

0: مستمعينا فاصل صغير بعد الفاصل معكم نكمل محطاتنا الأخيرة في برنامج على عشرة بأخبارنا وبمواضيعنا المنوعة. خليكم على السماعة.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

معكم كاملين مستمعينا في أخبارنا من حول العالم. أبرز شيء ممكن أنه إحنا يعني نتبعه بهاي الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي: كأس العالم.

يعني إذا بدنا نحكي على أقوى ترندات حاليا عبر السوشيال ميديا واللي كمان مع موسم كأس العالم 2026، الجمهور كأس العالم هو أقوى ترند وأقوى بطل على السوشيال ميديا حاليا. يعني صور الجمهور من المدرجات، الأزياء، كل جمهور ومين بشجع الأزياء الوطنية، احتفالاتهم، اللحظات الإنسانية كمان، هاي صارت من أكثر المحتويات تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الجمهور نفسه هو أصبح جزء من قصة البطولة.

صرت بشوفها أنا يعني مش من الأشخاص اللي متابعين درجة أولى للكرة، ولكن في كأس العالم كلنا الأنظار بتكون على كأس العالم. يعني اللاعب هالاند اللاعب النرويجي كمان من الترندات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع استمرار تألق النجم هالاند. انتشر مقاطع وتعليقات كثيرة على شخصيته وطريقته المختلفة، أصبح من أكثر لاعبي البطولة حضوراً على السوشيال ميديا.

ولكن صراحة يعني المصريين حتى بعد خروجهم من مباراة كأس العالم إلى أنه فيديوهاتهم بتنتشر بشكل كبير, والمنتخب المصري صار ترند بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي, على تيك توك, على إنستغرام, على اليوتيوب. يعني عم نشوف المنتخب المصري رغم خروجه من كأس العالم وهي المنافسة, استقبال الجماهير لإلهم, حديثهم عن الإنجاز التاريخي والتأهل لأول مرة لدور 16, موجة كبيرة من التفاعل, خصوصا كمان مع صور محمد صلاح والجماهير في المطار. كمان هاي من الترندات اللي عم نشوفها بشكل كبير عم نقاطع.

بتعرفوا شو اللي بحبه كمان فينا كفلسطينيين؟ يعني بحس كأس العالم هاي السنة لما تسأل شخص مين بيشجع، حتى لو في أشخاص كتير كانت في منتخبات معينة يشجعوهم ويحبوهم، بحس إنه صار تشجيعنا للمنتخبات هو مين المنتخب أو مين البلد اللي مع فلسطين إحنا بنشجعها، البلد اللي مش مع فلسطين إحنا ما بنشجعها. فلما تسأل شخص أنت ليش بتشجع مثلا هذا البلد؟ لأنهم معنا. ننسى لعبهم، بيلعبوا حلو ما بيلعبوا حلو، لأنهم مع فلسطين. فهذا الإشي كتير حلو. فعلا قديش بعد الحرب الأخيرة على غزة تغيرت كثير تفكيرنا، غيرت طريقة تعاملنا، نظرتنا لكل إشي بالحياة.

ومن أغرب الترندات لكأس العالم كانت صور وفيديوهات من المدرجات بعد ما أصبح شقيق لامين يامال الصغير كان حديث المتابعين طفل عمره 3 سنين. انتشر بسبب احتفالاته العفوية وحماسه الكبير أثناء مباريات إسبانيا وتحولت ردود فعله لفيديوهات ومقاطع محبوبة على السوشيال ميديا.

كمان مشجعين ميسي احنا ما بنقدر نطب فيه لانه يعني المشجعين لإله مش طبيعي كيف بحبوه. ما بعرف يعني انا حكيت لكم البدايه انا مش مع هاي الكره, بس بنشوف الاراء على السوشيال ميديا ديش في تعصب, يعني ما بعرف ليش شو السبب. ولكن اسم ليونيل ميسي عاد بقوة لواجهة السوشيال ميديا ليس فقط بسبب أدائه بل بسبب نقاش الكبير بين الجماهير. هلا النقاش اللي بدوره بشكل أكبر, هل يستطيع ميسي في هذه المرحلة العمرية أنه ينافس نجوم الجيل الجديد مثل مبابي وهالاند وغيره من

وهي هي أبرز الترندات لليوم وخلال الساعات الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي بكأس العالم 2026 اللي بكل مكان عم نسمع سواء على السوشيال ميديا بالشغل بالبيت بين الأصحاب بالمقاهي بكل مكان الحديث كله حول كأس العالم هذا العام 2026. مستمعينا فاصل قصير جدا وراح نروح لآخر محطة معنا ومعكم في برنامج على 10.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. قوات الاحتلال تواصل خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بإطلاق النار وقصف مناطق شرق مدينة غزة، ما أثار حالة من الخوف بين السكان خاصة في حي التفاح والمناطق القريبة من ما يسمى بالخط الأصفر. مستعمرون يطلقون مواشيهم بين أشجار الزيتون المثمرة في خربة مسعود ببلدة يافا جنوب غرب جنين. مستعمرون يعتدون على طواقم بلدية قبلان جنوب نابلس أثناء عملهم في تركيب أعمدة كهرباء. قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن إبراهيم الجبور من مدينة يطا جنوب الخليل وعبثت بمحتوياته قبل أن تهدد العائلة بالاعتقال وهدم مساكنها في مسافر يطا إذا تصدت لاعتداءات المستعمرين. قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية تخللتها عمليات تفتيش وتخريب للمنازل والتحقيق مع السكان، كما حاصرت أهالي منطقة عين الزرقاء غرب رام الله عقب تصديهم لهجوم المستعمرين، فيما حطم مستوطنون مركبتين جنوب نابلس واعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام مخيم كولندية شمال القدس، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من مدينة نابلس عقب اقتحام المدينة ومداهمة منزل في شارع تل والعبث بمحتوياته. الخارجية الإيرانية تقول إن وزيرها عرقجي وصل إلى مسقط لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، هذا وقال مسؤول أمريكي بأن واشنطن لن تبرم اتفاقا مع إيران ما لم تستجب لشروطها، مؤكدا امتلاك الولايات المتحدة خيارات ضغط عسكرية ودبلوماسية واقتصادية. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس اليوم بإذن الله شديد الحرارة مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو 3 درجات، هذا ويكون الجو دافئا خلال ساعات الليل. انتهى الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

صباحكم خير ومحبة وطاقة حلوة، وإن شاء الله يومكم جميل وصباحكم أجمل. برنامج على العشرة معكم مكملين، وآخر محطة معنا واللي هي للتسلية فقط. نرجع من ذكر هدفها التسلية فقط، الناس اللي بتحب تسمع أبراجها والناس اللي بتحب تعرف برجها شو بحكي لها اليوم. مش شرط اللي بحكي مظبوط، فقط يعني إنه إحنا الكلمات المنيحة اللي ممكن يحكيها برجك اليوم نتفائل فيها فقط، الأشياء مش منيحة أعرف إنه هذا للتسلية.

0: بنبلش نصبح على كل برج عم بسمعنا بها اللحظات, ونبدأ مع برج الحمل.
1: الحمل.
0: يا حمل, اليوم عندك طاقة وحماس, يمكن تحس انك بدك تتحرك وتغير جو. حاول تستغل هالنشاط بإشي يفيدك, وما تخلي الاستعجال يخليك تاخذ قرار قبل وقته. بالشغل في فرصة بتبين فيها قدراتك, وعاطفيا كلمة حلوة منك ممكن تفتح باب كبير للتفاهم.

0: لا أنا برج الثور ما بعرف عنه إشي.
1: الثور
0: شكلك أنت الثور؟ صحيح. برج الثور خليك على هدوءك اليوم لأنه الصبر رح يكون مفتاحك في أمور بدها ترتيب ووقت. لا تستعجل النتائج ماديا، انتبه لمصاريفك وخلي قراراتك محسوبة. يعني في معه مصاري بس بده يحسبها، ما بعرف الثور يعني إذا معك مصاري بس خلي الخطوات محسوبة ومدروسة. عاطفيا جلسة هادية أو حكي من القلب ممكن تخليك تقرب أكثر من شخص مهم بحياتك.

منشوف أخونا برج الجوزاء هيك رح نتعامل معه عشان يفهم علينا. يا جوزاء يومك مليان حكي وتواصل، يمكن تسمع خبر أو فكرة جديدة تلفت انتباهك، عندك قدرة كبيرة على الإقناع، استغلها بطريقة إيجابية وما تشتت حالك بين أكثر من موضوع وركز على الأولويات. عاطفيا الصراحة اليوم بتجيب نتيجة حلوة، ضابطة معك اليوم يا جوزاء. السرطان، حاول تهتم بحالك مثل ما بتهتم باللي حواليك، اليوم مناسب ترتب أفكارك وتاخد وقت للراحة، لا تحمل أو تحمل هم كل إشي لحالك. عاطفيا الاهتمام والتقدير بيخلوا العلاقة أقوى، وكلمة بسيطة منك ممكن تعمل فرق كبير.

0: مع هالخبرية رح نروح لبرج الأسد. أبو ماريا برج الأسد.
1: الأسد.
0: فهذا لحاله بنحط عليه أغنية بعدين بنروح للأغنية. هاد لحاله مش حطت ليش؟ حرام عليك. زي ما بدك. بس أنت اسمع اسمع مع أحلى البرج عن جد. مش لأنه أنا بغاوز بس اسمع مع أحلى البرج. بحكي لك يا أسد حضورك قوي اليوم والناس ملاحظة طاقتك. عندك فرصة تترك انطباع حلو سواء بالشغل أو بين الناس. بس حاول تسمع أكتر وما تخلي الثقة تتحول لعند. عاطفيا الأجواء مناسبة لمفاجأة لطيفة أو خطوة بتقرب المسافات.

0: والله لسه صراحة بالبال. ليش الحكي
1: العذراء؟
0: يا عذراء، التنظيم هو سر نجاحك اليوم. عندك قدرة تخلص أمور كثيرة إذا رتبت وقتك صح. لا تدقق على كل صغيرة وكبيرة لدرجة تعب حالك. عاطفيا، الحوار الهادي بيساعدك تفهم الطرف الثاني أكثر.
1: الميزان.
0: يا ميزان، اليوم بدك تلاقي توازن بين راحتك ومسؤولياتك. ممكن يكون في قرار بيحتاج منك تفكير هادي، اجتماعيا لقاء أو اتصال ممكن يغير مزاجك للأفضل. أما عاطفيا يا ميزان، لا تخلي التردد يمنعك من التعبير عن مشاعرك.

نروح لبرج العقرب. ويا عقرب عندك إحساس قوي اليوم، يمكن تلاحظ تفاصيل غيرك ما بنتبه لها. استمع لحدسك لكن خليك واقعي، في موضوع قديم ممكن يرجع للواجهة وينحل بطريقة أفضل. أما عاطفيا، وقت مناسب للتقارب والمصارحة يا عقرب. القوس، خلاص ما بدنا نقرأ، نروح على برج. بحكي لك روح المغامرة عندك عالية. دليل انه الابراج كذب. معنا القوس شخصيا بحكي انه كذب. يمكن تفكر بخطوة جديدة او تغير بسيط بحياتك، في شيء زي هيك؟ ما في. خليك متحمس لكن لا تنسى التخطيط. عاطفيا، الضحكة والمرح ممكن يرجعوا اجواء حلوة لعلاقتك. صاير شيء؟

ملك الأبراج برج الجدي. بحكي لك يا جدي، تعبك ومجهودك ما بيروح هدر. اليوم ممكن تحس انك اقرب لتحقيق هدف كنت تسعى له. خليك ثابت على خطتك. عاطفيا لا تنشغل كثير بالشغل وتنسى الاشخاص اللي بحبوك.

تعليقا على الأغنية، والله ما بضيعها هيك. أنا الصراحة وبحبش أحكي عن موضوع عشان الحسد، لأنه قلة قليلة ممكن من الأشخاص اللي بتسمعهم بيحكوا هذا الحكي. أنا كتير بحب حماتي، حماتي كتير بتحبني للصراحة. وإذا هي كمان معنا على السمع، الله يسعد صباحها يا رب. وبالمناسبة حماتي برج الحوت، فبتكون مجهزين أغنية حلوة لبرج الحوت. حمات حوت بس نشوف برج الدلو. قبل ما نروح لبرج الحوت، ما بدنا نحكيش عن برج الدلو اليوم. يا دلو، أفكارك اليوم مختلفة ومميزة، يمكن تلاقي حل لموضوع كان معقد. شارك أفكارك وما تخاف من التجديد. اجتماعيا في طاقة حلوة، يمكن لقاء بسيط يترك أثر جميل. ومنروح لبرج الحوت. الحوت اليوم يا حوت مناسب تهتم بالأشياء اللي بتحبها وتطلع الجانب الإبداع عندك. لا تخلي القلق يسرق منك اللحظات الحلوة. عاطفيا الهدوء والاهتمام بيخلوا الأجواء أدفى وأجمل.

نكون مستمعين وصلنا لختام هالمحطة وختام حلقتنا لليوم من برنامج العشرة. منودعكم ومنحكي لكم صباحكم خير ومحبة إن شاء الله. صباح الخير عليكم جميعا، وأي حدا بتشوفه بوجهك صبح عليه. الكلمة الحلوة طالعة والكلمة العطلة طالعة، خلي الحلوة هي الصباقة واللي دايما على لسانكم. إن شاء الله يومكم بيكمل خير وأسبوعكم كمان بيكمل على خير. إلى اللقاء.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

طاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
1: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
2: موجز الأخبار من راية FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. إصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغير شرق رام الله. مستوطنون يقدمون على تدمير مزرعة ومحتوياتها في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس. سلطات الاحتلال تداهم عدة منازل في بلدية طه جنوب الخليل، وبحسب ما أفاد الناشط ضد الاستيطان في جنوب الخليل أسامة مخامرة بأن الاحتلال داهم المنازل وفتشها وعاث بمحتوياتها خرابا في منطقة المزرعة ببلدية طه، وعرف من أصحابها منزل عائلة إبراهيم إسماعيل جبور، حيث هددهم جنود الاحتلال عقب تحطيم محتويات منزلهم وتفتيشه بالاعتقال وهدم المنازل إن تعرضوا للمستوطنين الذين يقتحمون مساكنهم وأراضيهم بمنطقة حوارة بمسافر يطا. قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمود لبيب نواصرة من قرية فحمة جنوب جنين، وذلك بعد مداهمة منزل عائلته واحتجاز والده للضغط على محمود لتسليم نفسه، علما أن له 3 أشقاء داخل سجون الاحتلال وهم يوسف وإحسان وإبراهيم. صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز والردود الأمريكية تتسبب في انخفاض حاد في حركة الملاحة مقارنة بالمستويات التي سجلت عقب هدنة يونيو الماضي. وكالة الطاقة الدولية تفيد بأن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي مع عودة تدفق الإمدادات تدريجياً عبر مضيق هرمز وتراجع أسعار الخام. في أحوال الطقس لليوم يكون جو شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر راية.بس. إلى اللقاء.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.

0: سكان بنكي للحياة. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينثروب بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينثروب بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أغنيات الزمن الجميل

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunet.edu.ps.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. وأول

99 شيكل واربح أنصات لراد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راية اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.ps.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: تستمعون لها الآن على راية FM. عين على فلسطين والعالم. راية .bs. الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
1: موجز الأخبار من راية FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. إصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغير شرق رام الله. مستوطنون يقدمون على تدمير مزرعة ومحتوياتها في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس. سلطات الاحتلال تداهم عدد منازل في بلدتي الطاج جنوب الخليل، وبحسب ما أفاد الناشط ضد الاستيطان في جنوب الخليل سما مخامرة بأن الاحتلال داهم المنازل وفتشها وعاث بمحتوياتها خرابا في منطقة المزرعة ببلدتي طوى، عرف من أصحابها منزل عائلة إبراهيم إسماعيل الجبور، حيث هددهم جنود الاحتلال عقب تحطيم محتويات منزلهم وتفتيشه بالاعتقال وهدم المنازل إن تعرضوا للمستوطنين الذين يقتحمون مساكنهم وأراضيهم بمنطقة حوارة بمسافة يطا. قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمود لبيب نواصر من قرية فحمة جنوب جنين، وذلك بعد مداهمة منزل عائلته واحتجاز والده للضغط على محمود لتسليم نفسه، علما أن له 3 أشقاء داخل سجون الاحتلال وهم يوسف وإحسان وإبراهيم. صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز والردود الأمريكية تتسبب في انخفاض حاد في حركة الملاحة مقارنة بالمستويات التي سجلت عقب هدنة يونيو الماضي. وكالة الطاقة الدولية تفيد بأن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي مع عودة تدفق الإمدادات تدريجياً عبر مضيق هرمز وتراجع أسعار الخام. في أحوال الطقس لليوم يكون جو شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر راية .bs. إلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم.

0: اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
2: من أجلك أنت.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا دوت بي أس.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الكوليسترول للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا. Stand by for action.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم كتاب كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط النسخة العربية لستيفن إي سيلي والصادر عام 13 و2000 ميلادي قراءة جيوسياسية وتاريخية فريدة حول مكانة كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي، مستلهما فكرته من الأحداث التاريخية التي أوقفت الحروب من أجل اللعبة. ويستعرض الكتاب تاريخ المنتخبات العربية مع بطولات كأس العالم، ويطرح رؤية فلسفية حول كيفية استخدام كرة القدم كأداة لتوحيد الشعوب العربية وتجاوز الانقسامات السياسية والحدودية. ويسلط المؤلف الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المنافسات الرياضية في بث روح الوحدة والتضامن بين العرب بمختلف طوائفهم وأديانهم، وذلك عندما يلتفون خلف منتخب عربي واحد في المحافل الدولية في لحظة تذوب فيها كل المواقف السياسية المتضادة. ويمزج الكتاب بين التحليل الرياضي السياسي والقصص الإنسانية المؤثرة ليوضح أن الرياضة قادرة على تحقيق ما عجزت عنه الدبلوماسية التقليدية والسياسات العربية على اختلافها. إنه يبرز أي الكتاب كرة القدم كلغة عالمية مشتركة قادرة على نشر السلام على حد زعم الكاتب وإبراز الطاقات الموهوبة الكامنة في المنطقة العربية برمتها أمام العالم أجمع. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية، وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال راية دوت بي اس ومن خلال تطبيق راية أف أم على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راية دوت

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

0: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: راية دوت بي أس،
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: اليوم صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعين عبر شبكة رايا الإعلامية وفي هذه الجولة الإخبارية. 72,321 شهيدا منذ بدء العدوان في غزة. إصابات في هجوم للاحتلال والمستوطنين على منزل في المغير الشرق رام الله. الاحتلال يقرر إبعاد مواطن مقدسي عن المسجد الأقصى 5 أشهر. تدمير مزرعة بأراضي برقة من قبل المستوطنين في نابلس. تجريف أراضٍ زراعية في خربة مسعود جنوب جنين بهجوم للمستوطنين.

أهلا بكم من جديد مستمعينا. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,221 شهيدا منذ 7 تشرين الأول 2023. وبينت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء، بينهم شهيد انتشل جثمانه و 28 إصابة. وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1098 شهيدا، والإصابات إلى 3535، فيما جرى انتشال 800 جثمان. ننتقل إلى قرية المغير، وأصيب اليوم عدد من المواطنين بالرصاص الحي ورصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغير شرق رام الله. التفاصيل حول هذا الاقتحام وهذا الهجوم من قبل الاحتلال ومستوطنيه معنا عبر الخط الهاتفي. ينضم رئيس مجلس قروي المغير سيد أمين أبو علي. يسعد أوقاتك. أهلا فيك معنا بهذه اللحظات عبر شبكة رايا العالمية. يعني قرية المغير وتتعرض يعني ليس بالجديد تتعرض لاعتداءات من قبل المستوطنين ومن قبل الاحتلال أيضا جيش الاحتلال،

0: وهناك اعتداءات مباشرة على العائلات ومنازلهم. اليوم تفاصيل ما جرى سيد أمين.
1: يعني ما جرى وهذه فكره المغير هذا ليس بجديد، بل هي الحياه اليوميه لاهالي قريه المغير. تكاد لا تمر ساعه دون تسجيل اعتداء من قبل قطعان المستوطنين او قوات الاحتلال، وغالبا ما تكون قوات الاحتلال بغرض توفير الحمايه لاعتداءات المستوطنين ويكونوا مرافقين لهم. بالعكس هم من يبداوا باطلاق الرصاص والغاز باتجاه المواطنين، ومن بعد ذلك يفتح المجال أمام المستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم وسرقاتهم بحق ممتلكات المواطنين. ما يجري في هذه اللحظة، احنا قبل دقائق كنا في منزل الحاج أبو عطا الذي تعرض على مدار 48 ساعة السابقة باعتداء متواصل تمثلت باقتحام قوات الاحتلال للمنزل والاعتداء بالضرب المبرح على كل أبناء هذه العائلة، مما استوجب تحويل عدد كبير منهم تقريبا كل الشباب إلى المستشفيات، وحاليا هم مصابين بكسور إما بالأطراف أو في القفص الصدري أو في رؤوسهم، وأغلبهم مغطيين بالجبصين حتى. اليوم يعني نتمكن الحمد لله يعني عادوا إلى البيت، ولكن عادت قوات الاحتلال لتعيد الكرة مرة أخرى وتم الاعتداء على نفس العائلة وعلى نفس الشخص، وتم اعتقال الجريح مؤمن عبد اللطيف أبو عليا وهو تعرض للاعتداء، وهناك كسور في القفص الصدري ورغم ذلك لم يشفع له، وتم اعتقاله ونقله إلى معسكر جبعيت، وهذا المعسكر شاهد على الجرائم التي تتسكب بحق شباب قرية المغير، وهو معروف بأنه مركز تقريبا أشبه ما يكون بمسلخ للشباب، ويتم الاعتداء وهناك خطر حقيقي على حياة هذا الشاب، عدا عن إصابة عدد من أبناء القرية بالرصاص الحي، وهناك مئات الإصابات بالاختناق بالغاز، حيث تتعمد قوات الاحتلال بإطلاق القنابل الغازية داخل المنازل، وعلى وجه الخصوص منزل الحاج أبو عطا وهو معمر يزيد عمره هو وزوجته عن 75 عام، يسكن في هذا المنزل هو وأحفاده البالغ عددهم ما يزيد عن 20 مواطن، أصغرهم عمره 20 يوم. للأسف الشديد لم يسلم من الاعتداءات حتى.
0: يعني بالتأكيد هذه الاعتداءات وهذا الهجوم الهمجي على أهالي قرية المغير يعني على الكبير والصغير، واليوم هناك كان إصابة لطفل أيضا 10 أعوام بقنبلة في صوتية في رأسه، ومن الأشخاص اللي تم نقلهم إلى المستشفى. يعني في هذه الاعتداءات المتكررة سيد أمين، يعني كيف يحاول أهالي قرية المغير حماية أطفالهم حماية عائلاتهم من هذه أو من هذا الهجوم المتكرر من قبل المستوطنين والاحتلال؟
1: يعني الدافع والمعزز للصمود أهالي قرية المغير اللي هي معرفتهم ويقينهم بأنه الهدف من كل هذه السياسات اللي خلق بيئة طاردة وإيصال قناعة لسكان قرية المغير بأنه لا مجال للحياة في هاي القرية، وعليكم الرحيل من قرية المغير قبل فوات الأوان، وهذا ليس بسر، بل كانت هناك منشورات من قبل قوات الاحتلال تحث على ذلك، وكل ما يتصرف الاحتلال وعزل قرية المغير عن محيطها الفلسطيني وإغلاق المتواصل والمتكرر على القرية لأيام، والاعتداء على الشبان والتنكيبهم على الحواجز والاعتقالات. وكما يعلم الجميع بأن خلال العامين الفائتات فقط كانت هناك فطورة عالية، نتحدث عن قرية أداد كانها 4000 نسمة، سجل أكثر من 315 جريح خلال الرصاص الحي، هناك عشرات الإعاقات الدائمة نتيجة هذه الإصابات، هناك 6 شهداء فقط من بعد 7 أكتوبر إضافة إلى قائمة الشهداء السابقة، ارتقوا إلى الرفيق الأعلى، وإحراق عشرات المنازل وانتقال أكثر من 400 شاب، ما زالت أكثر من 70 منهم قيد الاعتقال، هناك منع للحركة التجارية، هناك منع لأي زائر من القرية والاعتداء عليها. احنا يعني حقيقة نعيش بعزلة، وكان الله بعون أهالي قرية المغير، وأمر من تركوا أتمنى لهم السلامة وأشد على يديهم، وأن صبرهم الذي فاق الصبر صبرا أن الحياة أصبحت شبه يعني حقيقة في جحيم، ولكن أهل المغير على يقين أنه لا بديل عن أرضهم وعن منازلهم.
0: بالتأكيد، ونحن أيضا نتمنى السلامة لكم جميعا. سيد أمين أبو علي رئيس مجلس قروي المغير، والحديث حول هجوم واعتداء من قبل الاحتلال ومستوطنيه، وهذا الهجوم المتكرر على أهل قرية المغير. نتمنى السلامة لكم جميعا، أشكرك. إلى القدس. المحتلة أصدرت سلطات الاحتلال اليوم قرارا بإبعاد مواطن مقدسي عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 5 أشهر، وأفادت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال قررت إبعاد المواطن فضل أبو سنينة عن المسجد حتى 31 من كانون الأول من العام الجاري، وذلك بعد اعتقاله قبل صلاة أمس الجمعة من منطقة باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. أقدم مستوطنون اليوم على تدمير مزرعة ومحتوياتها في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس، وقال مسؤول لجنة الدفاع عن أراضي المسعودية ذياب حجينا مستوطنين هاجموا مزرعة تعود ملكيتها للمواطن خالد تميمي، دمروا محتوياتها في بما فيها الغرفة الزراعية. من جانب آخر، رعى مستوطنون صباح هذا اليوم أغنامهم في أراض زراعية بخربة مسعود قرب يعبد جنوب جنين، وأفادت المصادر المحلية بأن المستوطنين هجموا الخربة وأطلقوا مواشيهم في الأراضي الزراعية، ما تسبب بأضرار المزروعات والأشجار. وتتعرض خربة مسعود ومحيطها لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، تشمل اقتحام المنازل والمناطق الرعوية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في إطار سياسة تهدف إلى تضييق على الأهالي والاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني والتهجير القسري. داهمت قوات الاحتلال اليوم عدة منازل في بلدة يطا جنوب الخليل، وقال الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل أسامة مخامرة أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابا في منطقة المزرعة ببلدة يطا، وعرف من أصحابها منزل عائلة إبراهيم إسماعيل لجبور، حيث هددهم جنود الاحتلال عقب تحطيم محتويات منزلهم وتفتيشه بالاعتقال وهدم المنازل إن تعرضوا للمستوطنين الذين يقتحمون مساكنهم وأراضيهم بمنطقة حوارة بمسافة يطا. ويشار إلى أن العائلة تتعرض لاعتداءات متواصلة بمنطقة حوارة في مسافة يطا من قبل المستوطنين الذين يتبادلون الأدوار مع جنود الاحتلال ويعتدون بالضرب على المواطنين ويخربون محاصيلهم الزراعية. في خبرنا دولي، وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز والردود الأمريكية تسببت في انخفاض حاد في حركة الملاحة مقارنة بالمستويات التي سجلت عقب هدنة حزيران الماضي. وأضافت الصحيفة أن امتناع شركات تشغيل السفن عن عبور المضيق قد يؤدي مجددا إلى تباطؤ كبير في تدفق النفط والغاز من منطقة الخليج. نقلت نيويورك تايمز عن هاري فافاس رئيس تنفيذي لشركة ستيلث غاز ومقرها أثينا، قوله أن الشركة أرجأت عبور سفينة أخرى تابعة لها عبر مضيق هرمز بعد تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن الأمور تزداد سوءا في المضيق دقيقة بعد دقيقة. و وإلى فنزويلا. أعلنت فنزويلا الليلة الماضية أن حصيلة الضحايا جراء زلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد تخطت 4000 قتيل. وكتب رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي على تطبيق تيليجرام أن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 16740 آخرون جراء الزلزالين المتتاليين اللذين وقعا في 24 من حزيران سوية أحياء بأكملها بالأرض في ولاية لاغويرا الساحلية، وأدرج الآلاف غيرهم أيضا في عداد المفقودين. قبل الختام مستمعينا في هذه الجولة الإخبارية لأحوال الطقس، بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية في ساعات هذا المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق، أما يوم غد الأحد يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما يوم الاثنين يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. وأخيرا يوم الثلاثاء يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويترى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نصل إلى الختام مستمعينا في هذه الجولة الإخبارية، للمزيد عبر raya.ps وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.
2: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا FM على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا FM على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساءً

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

مش سياسة ومش أخبار، مش ثقافة ومش صحة، ببساطة برنامج على العشرة، جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت وعلى العشرة.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
2: هناك أكثر من 500 ثورة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. الساعة الآن 3:00 أخبار الساعة.

0: غزة خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و28 مصابا. أهالي بلدة المغير شمال شرق رام الله يتجمعون داخل منزل أبو عليا في ظل محاصرته من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين عقب محاولة الاعتداء عليه. هذا وأفادت مصادر محلية بإقدام جيش الاحتلال على اعتقال شاب بعد التنكيل به. سلطات الاحتلال تبعد المقدسي فضل أبو سنين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 5 أشهر بعد اعتقاله أمس الجمعة من منطقة باب حطة أحد أبواب الأقصى. مستعمرون يقدمون على استفزاز الأهالي في قرية عطارة شمال رام الله وذلك عقب تصوير منازلهم وتواجد في محيطها. مستعمرون يقتحمون خربة المراجم في بلدة دوما جنوب شرق نابلس وسط استفزاز متعمد ومتواصل للأهالي. مركز حقوقي يعنى بتوثيق انتهاكات الاحتلال يفيد بأن قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين اقترفت أكثر من 1200 انتهاك في الضفة الغربية خلال أسبوع واحد فقط. مسؤولون أمريكيون يفيدون بأن واشنطن تطالب إيران بإعلان فتح ممرات مضيق هرمز محذرين من عواقب في حال عدم الاستجابة في المقابل. أكد المرشد الإيراني التمسك بالانتقام لدماء شهداء الحربين الأخيرتين. وبحسب شبكة CBS من المتوقع أن يواصل وفد الولايات المتحدة وإيران محادثاتهما في سلطنة عمان اليوم. الأرصاد الجوية تتوقع أن يبقى الطقس بإذن الله شديد الحرارة يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 3 درجات مئوية فيما يكون الجو دافئا ليلا. نهاية الموجز، للمزيد على الرايا دوت بي اس في أمان الله.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية دوت بي أس.
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت.

0: خدمة سريعة آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: عين على فلسطين والعالم، رايا دوت بي اس.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: لكل حلم بداية، ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026.

0: 2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199 جوال فايبر من ذهب.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الكوليسترول للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: رايا اف ام، الصوت الاجمل. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.
1: يقدم كتاب كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط النسخة العربية لستيفن إي سيلي والصادر عام 13 و2000 ميلادي قراءة جيوسياسية وتاريخية فريدة حول مكانة كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي، مستلهما فكرته من الأحداث التاريخية التي أوقفت الحروب من أجل اللعبة. ويستعرض الكتاب تاريخ المنتخبات العربية مع بطولات كأس العالم، ويطرح رؤية فلسفية حول كيفية استخدام كرة القدم كأداة لتوحيد الشعوب العربية وتجاوز الانقسامات السياسية والحدودية. ويسلط المؤلف الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المنافسات الرياضية في بث روح الوحدة والتضامن بين العرب بمختلف طوائفهم وأديانهم، وذلك عندما يلتفون خلف منتخب عربي واحد في المحافل الدولية في لحظة تذوب فيها كل المواقف السياسية المتضادة. ويمزج الكتاب بين التحليل الرياضي السياسي والقصص الإنسانية المؤثرة ليوضح أن الرياضة قادرة على تحقيق ما عجزت عنه الدبلوماسية التقليدية والسياسات العربية على اختلافها. إنه يبرز أي الكتاب كرة القدم كلغة عالمية مشتركة قادرة على نشر السلام على حد زعم الكاتب وإبراز الطاقات الموهوبة الكامنة في المنطقة العربية برمتها أمام العالم أجمع. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة. أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,221 من الشهداء، ذلك منذ 7 من تشرين الأول 2023. إصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغيب.

0: مصادر صحفية تفيد بأن هناك غارة إسرائيلية على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. فنزويلا تعلن عن حصيلة ضحايا جراء زلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد تخطت 4,000 قتيل. في حر طقس اليوم غدا الأحد يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية دوت بي أس.
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
7: رايا دوت بي أس.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: وأول أوردر

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

ربي أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد عليه السلام حق. يا ربي لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا ربي لا تترك بيني وبين أقصى مرادي حجابا إلا هتكته، ولا حاجزا إلا رفعته، ولا وعرا إلا سهلته، ولا بابا إلا فتحته. إلهي رب المستضعفين، أنت خلقتني وتهدين، وأنت تطعمني وتسقين، وإذا مرضت فأنت تشفين، وأنت تميتني ثم تحيين. لك الحمد دائما أبدا، وعلى نبيك المصطفى الصلاة والسلام.

ثبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد صلاةً تُصلِح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد صلاةً أُحفَظُ بها من جميع السيئات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد صلاةً أُعصَمُ بها من جميع الشهوات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد صلاةً أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. الاخبار المحلية،
3: دمر 5000 طن من العدوان الاسرائيلي.
2: العربية والعالمية،
4: فان داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب او الذئب المنفرد.
2: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
5: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
2: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية، يوميا عدا الجمعة الواحدة ظهرا

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 قرى إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة. أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,221 من الشهداء، ذلك منذ 7 من تشرين الأول 2023. إصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغير شرق رام الله. سلطات الاحتلال تصدر قرارا بإبعاد مواطن مقدسي عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 5 أشهر. مستوطنون يقدمون على تدمير مزرعة ومحتوياتها في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس. مصادر صحفية تفيد بأن هناك غارة إسرائيلية على بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان.

0: على دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs. اسأل رو

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الجنيدي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

0: الساعة الآن 6:00
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا متابعينا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتخصص في علم السيارات تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء بعد موجز 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. هذا البرنامج يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة ذكية كهربائية عصرية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. أينما كنتم على طرقات الوطن نرحب بكم. ضيفي لليوم ضيف صديق عزيز ومثير للجدل أيضا، رح ينضم لنا من مصر، ويمكن لأول مرة بتعرفوا هاي المعلومة عن ضيفنا، هو فلسطيني حتى النخاع، وأحب شيء لقلبه هي فلسطين، وبتمنى زيارة فلسطين وأي شيء بتعلق في فلسطين ما بيبخل على الناس فيه. منرحب أنا وإنتو في المتخصص في صيانة السيارات الصديق العزيز سام فيدال، بنضم لنا من مصر. سام أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك، تحياتي لك أستاذ السلام وللمستمعين الكرام.
0: شو أخبارك؟ إن شاء الله تمام.
1: الحمد لله كويس، انت كيف اخبارك؟ كيف اخبار الشباب؟ ان شاء الله تكونوا مبسوطين
0: ان شاء الله. طبعا صار في خلل تقني خارج عن ارادتنا، كان المفروض سامي يكون معنا صوت وصوره، ولكن في حلقات جايه يعني بوعدكم انه مش بس هاي الحلقه تكون مع اخونا سام، في حلقات جايه راح يكون ضيفنا. وسام انا بدي تعطي للناس بطاقة تعريفية للي ما بيعرفوا مين هو سام فيدال، نقولهم مين هو يعني بطاقة تعريفية قصيرة.
1: أنا فلسطيني من مدينة فرادة إلى قضاء صفد.
0: نعم.
1: وطبعا احنا من فصيلة لبنان، وأنا كنت بشتغل بالميكانيك يعني كبدايتي بال 2009 بدولة الإمارات. وظلني من 2009 لغاية اليوم شغال بالميكانيك، تخصصي هو الدياجنوستيك يعني تشخيص مشاكل السيارات.
0: نعم.
1: مهتم كثير للفيزياء، كنت طبعا دراستي بالجامعة تحاليل طبية مايكروبيولوجي، وطبعا كنت من الحمد لله كنت من المتفوقين بالفيزيكس، فالموضوع هذا خلاني افهم الداينامكس وال يعني الفيزيكس تبعت السيارة بشكل اعمق شوي.
0: طيب انا ذكرت في بداية الحلقة سام انه انت عاشق لفلسطين، هلا المستمعين في فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل بيسمعوك، شو بتحب تحكي لهم سام في البداية؟
1: حبيب قلبي والله أنا نفسي أشوفهم وألتقي فيهم وكمان أخدمهم بعيوني، أنا أبيض وجهي معهم إن شاء الله. الله يقدرني على هالشيء
0: يا رب. طيب سام خلينا نروح لموضوع حلقتنا ولا الموضوع المحبب للناس ولناس كتير، هو موضوع السيارات. سام

0: شو سر عدائك الشديد، عدائك اللدود للتويوتا؟ هلا انا وياك اجتمعنا في هاي القصه على فكره، يعني ما يزعلوا من المستمعين، مع انه الصحفي ممنوع يحكي وجهه نظر، بس انا على الصعيد الشخصي ما بحب التويوتا. بس شو سر عدائك لها؟
1: هو بالنسبه لي التويوتا تعتبر إليوجن، يعني زي ما تقول إمبراطورية قائمة على الماضي. زمان كان لما السيارات تويوتا كانت تتصنع باليابان وكانت الكواليتي كانت كويسة نوعا ما، اليوم تطلع تتصنع بتايلاند، تتصنع بالصين، كواليتي سيء جدا، عليهم قضايا ما تعدش، قضايا ما تعدش، قضايا وريكولز. لاند كروزر الأخيرة 270 ألف سيارة مستدعين بشهر ماي 2026، الشهر اللي فات
0: فيهم خلل مصنعي، يعني
1: خلل مصنعي من شركه تويوتا. كان في براده حديد وشقف حديد من التصنيع بالفتمن تبع المحركات، ضل جوا المحركات. وهذا كان يعمل يؤذي الكرانك شافت رود بيرنج والباسج تبعت الزيت، يعني ممرات الزيت كان يسدها. عملوا استدعاء ل 270 الف سياره، هذا بس الشهر اللي فات.
0: نعم،
1: امريكا لحالها. غير هيك انه الاوفر برايس، يعني السعر المبالغ فيه للسياره وكمان للسبير بارتس، قطع غيار كثير غاليه جدا مقارنه بفوكس فاجن، باودي، بمرسيدس، بمازدا، هي غاليه جدا. والكواليتي تبعها مش هذاك الكواليتي. التويوتا بتضحك على زباينها بعده طرق مش طريقه واحده. يعني مثلا هم بيعتمدوا على الصيت،
0: تمام،
1: عاملين صيت بروباغندا انه السيارة اعتمادية وبتصرفش بنزين. فهم عشان يوصلوا لهالمعادلة شو عاملين؟ السيارات الجديدة محركاتهم جديدة، الكمبريشن ريشيو تبع البستون 13 على 1، يعني 13 مرة ضغط جوي على 1، وعاملين لك يا لو تنشن بيستون رينج، يعني السيارة تعمل باس للجازز الكومبشن جازز وبتاكل زيت. تخيل يعني انت عم تعمل شغلتين زي اللي بده يعمل ايس كريم جوا الفرن، هيك عم تعمل شغلتين عكس بعض.
0: تشبيه جميل.
1: انت عم تعمل شغلة عكس شغلة. انت بس تعمل هاي كومبريشن، يعني 13، انت عارف شو يعني 13؟ الكومبريشن الطبيعي بين 7 و10.
0: حلو.
1: هدول عاملين 13 وعامل لك لو تنشن بالسرنج. شو هو اللو تنشن بالسرنج؟ شفت البستون الاساور الحديد اللي حواليه؟ الاساور الحديد
0: اللي هم بنسميهم احنا عندنا هون رينجات،
1: الرينجز. ايوه بالضبط. هدول عاملينهم اصغر من الشمبر. اصغر من الشمبر ليش؟ عشان يقللوا الدراج او الفراكشن تبع البستون. ليه؟ عشان ما تصفش بنزين السيارة، تصير تضحك على الزبون بس انه هي ما عم تصف بنزين، بس هي عم تاكل زيت. عرفت علي؟ يعني انت عرفت وين ودنك يا جحا؟ بيضحك على الزبون انه بصير تاكل زيت بس ما تاكلش بنزين. هاي النقطة، يعني انا مستغرب انه كيف الناس تقعد تسوق للتويوتا. وين الاعتمادية؟ يعني معلش بيجي واحد بيقول لك السيارة التويوتا اعتمادية. انا بشتغل بالامارات 14 سنة.
0: نعم.
1: ماشي. وين فرجيني شغلة ما بتخربش بالتويوتا؟ كومبرسر مكيف على طول بغير كومبرسر مكيف. راديتر ما بيخربش، ما بتسخنش، ما بتلاقيش زيت، البوكس ستيرنج ما بيضرب فيها، الجير بوكس ما بيخرب فيها، السنسر ما
0: بيضربوش. سام، بس بعد اعتذر منك، في رداءة في الصوت. بدي أطلب من زميلي أحمد، خلينا نفصل الاتصال ونرجع نتصل كمان مرة في صديقنا سام فيدال، لأنه المعلومات اللي بيحكي فيها ممكن الناس العاديين ما يعرفوا مضمونها أو تفاصيلها، لأنها مختصة بأهل الاختصاص، يعني مختصة ممكن الميكانيكية ومهندسين الميكانيك يفهموا عن شو بيحكي، والبعض والله ما هو فاهم عن إيش الزلم بيحكي. يعني أنا على الصعيد الشخصي أنا صحفي، عندي معلومات في موضوع السيارات، ولكن اللي بيحكي فيه سام مش كتير أنا بعرف فيه، بعرف شغلات بسيطة من اللي بحكي فيه. سام معنا من جديد. أنا شوف أنت حكيت عن موضوع الميكانيك في التويوتا، وقلت أنا خلال الاتصال عليك أنه أهل الاختصاص اللي ممكن يفهموا عن إيش بتحكي، ولكن أنا أحكي لك عن ملاحظاتي الشخصية أنا عن التويوتا، وحكي وحكيك مش رح يعجب ناس كتير، وأنت بتعرف هذا الحكي. أنا على الخامات الماتيريال المستخدمة في التويوتا، عن التقنيات المستخدمة في التويوتا، عن الديزاين في التويوتا، في عندهم مشكلة.
1: نعم
0: مظبوط.
1: نعم
0: ألو
1: معك أستاذ سلام.
0: فبقول لك أنا عندي هاي الملاحظات على شركة تويوتا. هلا حديثا بعرفش إذا لاحظت، تويوتا صاروا في سيارات الراف 4 الجديد مثلا يبدو انهم صحيوا من غفلتهم وبلشوا يحسنوا في الديزاين تاع السيارات.
1: نعم بشكل بسيط يعني بصراحة.
0: طيب سام بتشوف يعني تويوتا مثلا ليش لليوم في كتير من سياراتهم متمسكين بمحركات التنفس الطبيعي، يعني 1600 1800 2000 2500، بحكيش عن الهايبريد. أنا ليش لليوم متمسكين في التقليدية في التصميم عكس مثلا الأوروبيين أو الألمان؟
1: والله الموضوع هذا هم صارت مشكلة كبيرة مع هي الجابانيز ترانسبورت مينستري اوف ترانسبورتيشن، صارت لهم مشكله كبيره مع وزاره النقل باليابان.
0: تمام.
1: عشان بيغشوا بالنتائج الاختبارات. بالمناسبه هي شركه دايهاتسو كمان مملوكه لشركه تويوتا.
0: صحيح.
1: شركه دايهاتسو 30 سنه عم بتغش، وهالكلام موجود بالويكيبيديا، اي حدا بيسمعنا بيقدر يدخل عليه، اي واحد بيقدر يدخل على الويكيبيديا ويكتب اللوسوت دايهاتسو اللي هي السبسايدري تويوتا كوربوريشن. في عندك بالنسبه للتنفس الطبيعي، على سيره التنفس الطبيعي، التويوتا عندهم اللي هو 2.4 لتر اللي هو 2AZFE، بتعرفوا هذا المحرك مشهور جدا اللي اجى على الكامري على الراف 4، واجى على 2009 الكورولا اللي هي المواصفات امريكي، اجى على الكامري من 2007 ل 2009 وعلى الراف 4 من 2006 ل 2008 واجى على الكورولا 2009. بتعرف قديش اكل الزيت عشان لو بيستون رينج قديش كلف شركه تويوتا؟ هي امريكا بس لحالها الشماليه فيها من بين 2 و 3 مليون سياره تويوتا، كلفها بين 500 مليون والمليار دولار.
0: كلهم عليهم ريكول؟
1: كلهم ريكول. الموتور الكود تبعه انا اعطيك الكود انا كتبته عندي. هو 2AZFE رقم اللي هي الدي اس بي البوليتن اللي نزلتها تويوتا. اذا في حدا بده يكتب وراي دي اس بي 015814، هذا هو الريكول تبع هذا الموتور اللي كلفهم بين 500 مليون ومليار دولار بس. هذا شو اسمه غير السيفتي. بس انا شوف انا ماخذي على شركه تويوتا لانه هي في النهايه هي جابانيز، تعرف جابانيز سياراتهم بيهمهم الايكونومي. هم مش من المعني بحمايه الناس اللي راكبين بالسياره.
0: السيفتي الامان
1: ترانسبورتيشن من نقطة A لنقطة B، هي ترانسبورتيشن السيارة. بس لما تيجي تطلع على السلامة عبارة عن ديزاستر، كارثة بالسيارة. سيارات تويوتا كارثة من ناحية السلامة. أول شيء هم عندهم جلسات محاكم من 2023 ل 2026 كلياتها على السلامة، تداعيات سلامة.
0: تمام.
1: بس شركة تويوتا عرفت علي؟ بس على مواضيع السلام سيفتي
0: طبعا على موضوع السلامه ممكن نعمل واستدعاء السيارات. ممكن في بلداننا العربيه الوكالات مش كتير بتهتم في هاي الامور، ممكن في البلدان الاوروبيه وامريكا ودول تانية بيهتموا في هذا الموضوع، فلهيك بصير محاكمات واستدعاء.
1: ايوه في في في تامين، وفي شركات تامين عندها محامين، والزبائن عندهم تامين على السيارات وبيرفعوا قضايا على شركات التامين، وشركه التامين بتروح بترفع قضيه على الصانع. فالموضوع انه يعني بتعرف بتنقل من مكان لمكان لهيك ما يلبس شركه تويوتا. بتعرف واحده من الحركات اللي كانوا عاملينها، وبتعرف الفايت بارز اللي بيركبوا بالبيبان عشان يحموا الراكب السائق والراكب اللي جنبه، بتعرف هم عملوها بالاختبار بالكراش تيست، بس بالتصنيع ما نزلوش نفس البارز، نزلوا بارز ثانيين. يعني تخيل انت لوين الغش، شركه كبيره زي هاي، ما انه يعني ليش عم تغش هيك؟ شغله ثانيه، قطع الغيار غاليه جدا، يعني مثلا طلع على البوشنج تبعونا، البوشنج اللي بتتكسر تبع التويوتا، انا مثلا كميكانيكي لما اجي امسك البوشنج تبع تويوتا اطلع عليه، اطلع على هوندا، تطلع على الكواليتي تبع سيارات هوندا اللي هي سبير بارت، بتحس انه انت عم تمسك قطع غيار لسياره اف 1، كواليتي مش طبيعي. القطعه بتركب بالسياره بيضل سنتين، اما تبع تويوتا ما اعرف انا 4 أشهر ترجع انكسر. مش فاهم انا شو غالي اغلى من مرسيدس.
0: احكي لك شغله سام كمان، يعني رغم كل اللي بتحكي والحقائق اللي ذكرتها، ولكن الشمس مثل ما بيحكوها بتتغطاش بغربال. يعني تويوتا اليوم مبيعاتها طالعة، وفي موثوق ثقة عند الناس في هاي العلامة التجارية، وبقول لك هاي سيارة اعتمادية. يعني أحكي لك على سبيل المثال، إن هون بفلسطين، إن هون بفلسطين سام ما في وكالة تويوتا، إن بتم استيراد السيارات استيراد شخصي. السيارات اللي هي لاند كروزر برادو بيجي إن ديزل وهايبريد بيجي منه، والأغلب ديزل الموجود إنهم في البلد. وفي عنا كورولا كم من حبة هون، وكامري كم من حبة، هذا اللي بدخل عنا هون على البلد. ولكن سيارة التويوتا، يعني بحكي لك هون بفلسطين، ومن أكثر السيارات اللي بتحافظ على قيمتها السوقية. يعني إذا كل هالعيوب فيها، ليش الناس بتحبها وقول بس بدي أبيع سيارة تويوتا، 1,000,000 بيجيك يشتريها؟
1: ما هو أنا هو قلت لك الإليوجن. الناس عايشة على الإليوجن تبع الماضي. يعني سرعة السيارة اللي انبنت اليوم لسه بعدهم عايشين عليها. عرفت علي؟ اما اليوم لما تيجي تقارن انت باي سياره ثانيه، وين الاعتماديه تبعتها؟
0: يعني اذا طلع صيتك افرش ونام
1: بالضبط. يعني هم زمان ايام تويوتا كراسيدا، تويوتا كورونا، تويوتا كراون، كان فعلا ليجندري وهاي برسيجن انجينيرنج كان فيهم السيارات هدول. يعني حتى انا بتيجي لعندي انا بنبهر بالانجينيرنج اللي كانوا عاملينه. في حاجات كبيره كثير عاملين شركه تويوتا، بستغرب جدا منهم انا.
0: طيب سام، صراحتك هاي في موضوع نقد السيارات، طبعا من خبرتك هذا النقد، يعني انت ما بتنتقد السيارات هاي، مش بس تويوتا، شركات تانية انا بحكي ما بتنتقدها وبتجيب معلوماتك من الهواء او بدك تتبلى على هاي الشركات، هذا النقد قديش سبب لسام مشاكل في حياته؟ خلينا نحكي
1: هو بشوي مزعج، يعني هو شوي مزعج بس يعني ما انا متوقع الشيء من الاول.
0: يعني في شركات مثلا حكوا معك او اشي؟
1: ايوه في كتير حكوا معي، بس مش مهتم انا حتى اني احكي عنهم، يعني عادي.
0: طيب سام، راعي برنامجي انا هو شركة غرغور، وكلاء مرسيدس بنز في فلسطين، شو رأيك بسيارة مرسيدس؟
1: بس مرسيدس عشان اكون انا معك صريح، حاليا هم عندهم مش لعويصة بالوقت الحالي اللي احنا فيه. حاليا هم عندهم مشكله في الديزاين، في اثنين شفت ديزاينرز استقالوا من عندهم، شايف انت الديزاينز الجديده عم يمشوا على، انا مش فاهم، عم يلعبوا الكوره، عم يلعبوها في ملعب الصين. انه شو بدكم بالشاشات هاي؟ شو بدكم مرسيدس شو بدها بالشاشات؟ شغل الشاشات والتابلت وشغل الرياضة الصغار هذا للصين مش لمرسيدس. يعني انا شتيري بزعلني، تعرف انا بدي اعطيك بس معلومة بسيطة. في واحد اسمه جورجيوس سكاندينس تقريبا، هذا سواق تاكسي يوناني،
0: حلو.
1: كان عنده مرسيدس اشتراها 1981 اللي هي W115 موديل 1976 هو شاب 81 23 سنة يسوق عليها، مشي عليها السيارة 4.6 مليون كيلومتر، والشركة مرسيدس بال 2004 اخذتها منه وعطته مرسيدس سي كلاس زيرو وحطته بالمتحف. سيارة بتمشي 4,600,000 كيلومتر
0: على نفس المحرك.
1: لا مش على مش على نفس المحرك، هو كان عنده اربع محركات يبدل فيهم بس الاربع محركات شغالوا. هذا جورجيس. تخيل انه مرسيدس اشترت منه السياره، يعني سياره معموله مهندسين العاملين السياره وعاملين الانجنييرنج اللي مش معقول.
0: ما هو شوف
1: وصار يعمل شاشات
0: سام. ما هو شوف انت اليوم بدك تواكب، يعني شركه نوكيا مثلا شو اللي ما طلع، شو اللي طلعها من السوق وخلص راحت شركه نوكيا، انها ما واكبت التطور. يعني شوف المستقبل ما بيستنى سلام ولا بيستنى سام ولا فلان ولا علان، انت اذا ما واكبت بتصف على اليمين وبتطفي مثل ما بيحكوها. بس يعني اليوم اذا انا بدي ضل سياراتي التقليديه ديزايناتي التقليديه ما واكبت اللي بيصير في العالم ما بزبط، لأنه الناس اليوم اتجاهها للسمارت، يعني شئنا أم أبينا.
1: والله هاي وجهة نظر، يعني أنا بحترمها لأنه الوقت دائما بيتغير.
0: آه طبعا.
1: بس بصراحة الجاينت سكرين زي هي إلها مغزى اقتصادي، كت كورنرز كت كوست، وبحاولوا يعني أنت عارف أنت قديش بدك تعمل زر بالفيزيكال تجي البطن جوا الداشبورد كتير على الاخر رح كلف الشركة. شو بيعمل؟ بيعمل لك اياهم متخبين جوا الشاشة بالسوفتوير، كل اشي ابديت سوفتوير. اسا انا عم بحكي على المؤخذات تبعيتي، انه بالشغلة التانية اللي هي المحركات الاربعة سلندر هاي اللي بيعملوها مرسيدس فيها عيوب كبير، لانه عم بحطوا كومبريشن مش طبيعي. بيستعملوا تربو وبيستعملوا انت بتعرف البارز فالف اللي هي التنفيسة التانك البنزين. عاملين فكرة جينيوس على الاخر، انه بتشتغل اثنين، واحدة بالانتيك واحدة بالانتيك مانيفولد. الانتيك تبع التربو ما هو تبع البوست بريشر هوز، وعندهم واحد بالانتيك مانيفولد، فبيصير في عندك بيقلب الفاكيوم، هو بيشتغل على الفاكيوم هذا اللي هو الفالف تبع البنزين الراجع من تانك البنزين. فهم عاملينها بطريقه ذكيه جدا، بس المشكله وين؟ المشكله كنترول السياره هو الكل بالكل، بطل فيه ميكانيكال، صار كله سوفت وير. يعني صار عندك سوفت وير جلتش او ستك او بطاريه علقت او حميت او ضعفت بطاريه، السيارة كلها تخربط، دخلت انت بكابوس نايت مير. فهي المشكلة انه حتى المدير السي او السويدي يعني قال كلمة انا كتير فرحت، قال انه احنا it's time to go back in our classic design lines. قالك انه اسا الوقت حان انه نرجع للمرسيدس الكلاسيكية. اليوم الشاشات هي مش شغلة انت كصانع مرسيدس، سيارة اسطورة، هي بابا السيارات.
0: حتى المدير او الرئيس التنفيذي لشركة سكودا التشيكية كمان ذكر واعلن انه بصراحة الشاشات في السيارات الحديثة هي عامل تشتيت للسائق وتشكل خطورة على سلامة السائقين، لانه زيها زي الموبايل
1: بالضبط. بتعمل انتربشن، يعني انت قاعد بالسيارة مش بدك تلبس، طب افرض ايدك مبلولة، او رطوبة الشاشة مرض، بتعلق معها.
0: صح.
1: غير لما يكون عندك فيزيكال بطن، يعني مثلا فيراري لوتشيها جديدة عملوا سكرين بس كمان فيها فيزيكال بطنز. يعني عمل لك لسرعة المروحة شاشة، بس عمل لك طالع منها زراير حقيقية.
0: تعرف سام، يمكن أكتر داشبورد كان يعجبني في السيارات اللي هو الداشبورد تاع البورشة اللي في النص، بتحس حالك في طيارة. اوكي كبسات كبسات كتير وبس بس يعني معطي هيبه لديزاين الغرفه اكثر من الشاشات بحسها.
1: والله يا استاذ سلام احنا بدنا نفتح موضوع البورشي بدنا احنا يوم كامل عشان بس نتكلم على الانجينير تبعه. البورشي هذول في 84 عملوا سياره اللي هي 559 كانت التكنولوجيا اللي فيها متفوقه على السبيس شالتر تبع الناسا. يعني متفوقه على الصحن الفضاء هذا اللي بيعملوه الناسا التكنولوجيا اللي فيها ب 85.
0: طيب سام المرسيدس شو رايك في محركات الستة وثمانية سلندر والسيارات الرياضيه قسم الاي ام جي؟
1: بس الاي ام جي جديد انت عارف الاي ام جي جديد طبعا هو بتصنع بالمرسيدس مش الاي ام جي اللي هو الاصلي.
0: نعم
1: بس الاي ام جي الاصلي هذا هو انجينيرنج اجرام تقدر تقول بمعنى كلمه انه السياره هاي تعتبر داخله بمرحله اجرام بالانجينيرنج. يعني انا بدي اقول لك شغله انا اشتغلت بالمرسيدس كثير وصلحت انا لما اشتغلت سياره مرسيدس وافك اطلع على سيبك من السوفت وير الاكسنشري تبعها والطريقه الاكاديميه بالتصليح والتسلسل تبعها لا اطلع على السياره كيف مصنوعه اطلع على اي سياره ثانيه بتعرف انه اللي عامل السياره هاي مش من الكوكب ده هاي جاي من كوكب ثاني البشر مش بشر هذول سياره مش معقوله خصوصا الاي ام جي اللي هم هدول كانوا يتصنعوا ببداية الألفينات يعني تكون الموتور مهندس واحد يعملوا من A to Z من البداية فأنا اللي بحبه وبعشقه جدا اللي هي الـ 210 الـ E55 هاي السيارة يعني حتى عملت عنا حلقة بالقناتي على اليوتيوب مش عارف أنا شو بدي السيارة عبارة عن نفس الـ F1 حطوها على الشارع نفس فكرة الـ P60 بي ام دبليو اللي هي لما نزل V10 الـ F85 موتور العشرة سلندر حبوا انه يعملوا سيارة F1 بس الـ بي ام دبليو كان عندهم شوية اخطاء بتخزي وهو محل اعتمادية الـ M5 زيرو تعرف انت البارتيكلز والفراكشن والرود بيرن تبعك كيف تتاكل والاس ام جي السيكوانشال اويل بامب دائما كانت تضرب فيها. اما المرسيدس لما عملوا الاي 55 دبليو 210 عملوا اسطوره تعرف شو يعني هاي السياره بتسوى اكثر من سعر العشر مرات بالراحه. اول نقطه يعني يمكن انت مش عارف اذا سمعت المعلومه هي قبل ولا لا الجير بوكس تبع ال 722 اللي هو الجير تبع السبرينتر الاوتوبيس السبرينتر عرفته
0: الفان
1: تبع الباص الميكروباص
0: الفان
1: انت بتعرف انه الجير بوكس تبعه حطوا له السياره ليش عشان قوه الفراكشن تبع ما يحرقش الكلتشات ويصير يغلي زيت الجير قوه عزم السياره
0: حلو
1: انت تخيل وراحوا عاملين الهاوزنج تبعه موسعين عشان يركب فيها وإلها ديفرنشل بس لإلها هالسياره ديفرنشل خاص فيها الفيور بامب ما عندها فيور بامب على الموتور حطينا فيور بامب ورا بالتانك واحده نفس طراز الاف 1 اثنين سبارك بلوك بين كل واحده ملي سكند عشان يضمن حرق البنزين يزامي اعجاز مش طبيعي هالسياره
0: هلا انت بتحكي في في في معلومات عشاق السيارات ومدمني السيارات وعشاق مرسيدس بيعرفوا عن شو انت بتحكي وعن العبقريه غير طبيعيه في التصميم. طيب بدي اكسب الوقت واسالك سام مرات انا بنزل منشور مثلا بحط فيه اس كلاس مثلا وبحكي عنها فبنط لي واحد بيقول لي السيارات الصينيه مساحتهم بلا اس كلاس بلا سبعة على الشجرة مثلا فبتيجي بتحكي للناس السيارة الصينية بنت مبارح يعني قديش إلك في القصر مبارح العصر انت بتقارنها في شركة عمرها اكتر من 100 سنة بتقارنها في يخت الاس ولا المايباخ
1: لا ما فيش اصلا المقارنه تعتبر اهانه لمرسيدس
0: طبعا.
1: انا بعتبر انه شركه مرسيدس تهان اذا تقارنت. شو اصلا السيارات الصينيه مش محسوبه اذا تقارنت بسيارات يابانية زي لكزس وزي هدول، انا بعتبرها انه اهانه لمرسيدس. وانا بامانه انت عارفني انا ما بطبلش لحدا، بس انا مشتغل بسيارات مرسيدس ومشتغل بلكزس، فانا سيارات الصينيه اصلا مش معترف فيها نهائيا، مش معترف فيها. هو يقول لي هو ورايه، هو اذا قعدت فيه هو بيحكي. بس انا بقول لك احنا كنا نحكي اعلى شيء بالسيارات الاسيويه انفينيتي ولكزس اللي هو طبعا الصين اصلا بتمنى انه يكون زيهم. احنا نحكي عن سياره الليكزس نفسها، هي سياره الليكزس هاي كل شيء بتعمله مرسيدس بيقلده، يعني ابدا من الاس بي سي ابي اس بام راحوا قلدوا شركه مرسيدس. لما شركه مرسيدس عملتها بال 2004 عفوا بال 98 عملتها، وصار في عطل بعدين في 2004 الاكيوميليتر ضغط العالي تبع الزيت تبع الاي بي اس هيدروليك اويل راحوا عدلوه في 2008 يبقى المفروض عملوا ابديت ونزلوا اكيوميليتر جديد له حقه 65 دولار تقريبا او 45 دولار ايش زي 200 درهم اماراتي. طيب راحوا الليكزس قلدوا الاس 460 الاس بي سي، شفت الاس بي سي اي بي اس يونت تبع المرسيدس كوبي بيست الليكزس قلدوه. اوكي لليوم 2026 لسه في مشكله الاكيوميليتر ما حلوها. ايش سعره؟ السعر فوق 5000 درهم.
0: وال
1: يعني بعتك اكثر من 1000 دولار حقه مستعمل.
0: وال
1: او ما صلحوه لليوم ما في حلو مشكلته.
0: طبعا للي ما بيعرف اللكسز هي الشقيقه لتويوتا، طبعا
1: هي طبعا تويوتا بس مع ميك اب يعني ملونينها من برا كوتد سكر كوتد
0: بوتوكس فيلر
1: حاطينه او مغطي بسكر
0: طيب سكر. طيب نروح لاخر شيء بدي احكي معك سام، للسيارات الصينيه. اليوم شايفين احنا هجوم شرس جدا من السيارات الصينيه على الاسواق العالميه، وانا دائما بقول الصعود المدوي دائما يقابله نزول مدوي، لانه خبره الصينيين في مجال صناعه السيارات مش كبيرة، واليوم هم مهتمين في موضوع صناعة السيارات الكهربائية. في السيارات التقليدية ومحركات البنزين أثبتوا فشلهم في المحركات العادية يعني، وما نجحوا فيها، وأنا ما بجيب الكلام من عندي، النت قدامكم بتقدروا تشوفوا. شو رأيك في هاي السيارات وفي الصينيين بشكل عام؟
1: والله شوف أنا بتوافق معك، ما فيكش تحتال أنت على الطبيعة. هاي شغلة السيارات مش شغلته، هو اليوم عم يصنع كمبيوتر او سمارت سكرين على دواليب، عرفت عليه؟ هو مش عم يصنع سيارة. انت بتقدر تشوف اول شيء الخبر اللي من يومين وهي 9 مصانع بالصين سكرت. من يومين حطينا الخبر
0: صحيح،
1: 9 مصانع سيارات بالصين سكرت، هاي اول شيء. ثاني شيء التقصير بقطع الغيار. الشغلة الثانية اللوب هول اللي عاملينه، بتعرف انت الاحتيال تبع الصينيين، الانتشار تبع السيارات الصينية ليميتد على الاخر. بامريكا تقريبا شبه معدوم، اشي بسيط جدا، اوروبا بسيط جدا على الاخر، ما في سيارات صينية. فهي الطريقة الوحيدة الصين اللي عم بتحاول انها تسوق لامريكا سيارات تابعة لها اللي عن طريق شركة فولفو، بينزلوهم بالمكسيك وبتدخل لامريكا عن طريقهم. شركة فولفو مملوكة شركة جيل السنة،
0: صحيح،
1: هاي الطريقة الوحيدة. أما الأهم الدول اللي هي الشرق الأوسط شو بيعملوا؟ عشان السيارات ما بتمرق من الفحص، ما بتمرقش من فحص اليورو 6، فشو بيعملوا؟ بيشتروا السيارة بيخزنوها 6 شهور بالصين نفسها، بعدين بتطلع بتصدر على أساس إن هي سكند هاند وبتنباع بالمناطق الحرة. هذا احتيال على الزبون. لا في مواصفات السيارة.
0: وللأسف سام وللأسف سام في بعض البلدان العربية مثل الأردن في المواطنين وقعوا ضحية لهي الشركات والعلامات التجارية اللي سكرت مصانعها والوكيل سكر وفيش ولا مرجعية لا صيانة ولا قطع غيار ولا إشي لهي السيارات. وفي بعض البلدان العربية للأسف الأنظمة غير حامية للمستهلك
1: بالضبط. هاي موضوع معقد جدا. موضوع احنا الأنظمة احنا مشكلتنا كدول عربية احنا مشكلتنا مشكلة اليوم عم مثلا اعطيك مثل بسيط. تويوتا لاند كروزر بتعرف الموتور تبعه اللاند كروزر الجديد اللي هي 2026 الكود تبعه P35AFTS ماشي توين تربو في 6 هذا شالوا في 85.7 اللي هو يعتبر موتور اسطوري
0: 8 سلندر
1: صحيح وحطوا هذا الفي 35 بتعرف الموتور هذا انه الزيت بصير مي من قد الحراره انه توين تربو ما بيمشي بالرمل ولا بالصحراء. فانت عامل محرك تربو سياره صحراويه توين تربو السياره الكرانك بيحرق بتعمل اوفر هيت تضرب الجاسكت ولسه الاوفر هيت ما طلعش عندك على العداد على الداشبورد. فايش مش طبيعي اليوم احنا المفروض انه عندنا سباكس خاصه فينا المفروض انه لما يطلع مهندسين ويعملوا ليست ويطلبوا سبيسيفيكيشنز مواصفات مش كل ما يعملوا مواصفات برا يبعثوا لنا مواصفاتهم. اليوم عم تيجي عندك السياره مرسيدس مواصفات الماني مواصفات امريكي مواصفات ياباني
0: خليجي
1: هون مواصفات العربية خليجي مثلا طب مواصفات خليجي شو فيها زيادة عن مواصفات هناك. أنا مثلا كمواصفات خليجي أنت شو بدك بالتربو معلش شو بدك بالتربو حرارة عندك 45 شو بدك بالتربو
0: صحيح
1: ليش شو أنت شو بدك بالبلوك الألمنيوم
0: صحيح
1: ليش ما بتحط بلس آيرون شو لازم بدك فيه شو بدك بالهاي بريشر بامب وعندك الدايركت انجكشن وعندك بلوك حرارته 115 درجة مئوية شو بدك فيهم هدول شو لازم لك تضرر انه الدنيا تلج وبرد. انت كمستعمل مثلا في الميدل ايست او بالخليج شو بدك بالشطر جريل اللي هو بيسكر على شو لازمته انت ما عندك تلج انت عندك هو سخن ليش بدك تحبس حرارة رافيتر. فاحنا عم ندفع اكسسوريز وعم ندفع صيانة واحنا مش لازميتنا يعني بيشتغل حالك بس عشان يعمل فيها جدول الضرب بس.
0: طيب سام الحديث معك لا يمل ولكن أدركنا الوقت. أنا بوعد المستمعين وبوعدك في لقاءات سابقة وإن شاء الله بتكون معنا صوت وصورة وإنت حاليا موجود في مصر في جمهورية مصر العربية في الإسكندرية بالتحديد. شكرا لكل هالمعلومات سامي اللي أعطيتنا إياها وهالدردشة اللطيفة الخفيفة اللي حكينا عنها وفي حكي كتير أنا والله كنت محضره ولكن الحكي ما بيخلص عن السيارات ما أنت عارف لو بدنا نضل نحكي طول العمر الحكي ما بيخلص عن السيارات. بس بوعد المستمعين والمشاهدين في لقاءات أخرى مع أخونا سام فيدال المتخصص في صيانة وتشخيص المركبات وناشط أيضا على السوشيال ميديا بتشوفوه على الإنستغرام وعلى التيك توك وكل اللي بيسمعونا بيعرفوا مين هو سام فيدال. سام شكرا كتير إلك وبتمنى لك نهار سعيد إلك وللعائلة وللجميع.
1: السلام للمتابعين شكرا
0: كثير لك. يسعدك تحياتي. وأنتم أيضا مستمعين شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. شكرا لراعي حلقتنا سمارت باليستاين سيارات ذكية كهربائية عصرية وكيلها العام شركة غرغور التجارية. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية فادي ماضي في البث التلفزيوني. نعتذر عن رداءة الصوت لأنه في الدول العربية مجتمعة الاتصال الإلكتروني محظور عندنا هون بفلسطين مسموح ولكن في الدول العربية ممنوع فمنضطر نلجأ لحيل لحتى نتصل إلكترونيا في الهواتف الموجودة في هاي البلدان. اقبلوا محبتي في الإعداد والتقديم سلام الأطرش حتى الملتقى دمتم بكل خير.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية. Ladies and gentlemen, may I
2: السيارة. تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: مع الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
0: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 7:00 مساء.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: رايا دوت بي أس.
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل

0: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك. ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الكوليسترول للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: راية FM، الصوت الأجمل.

0: صوتها عالٍ. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم كتاب كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط النسخة العربية لستيفن إي سيلي والصادر عام 13 و2000 ميلادي قراءة جيوسياسية وتاريخية فريدة حول مكانة كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي، مستلهما فكرته من الأحداث التاريخية التي أوقفت الحروب من أجل اللعبة. ويستعرض الكتاب تاريخ المنتخبات العربية مع بطولات كأس العالم، ويطرح رؤية فلسفية حول كيفية استخدام كرة القدم كأداة لتوحيد الشعوب العربية وتجاوز الانقسامات السياسية والحدودية. ويسلط المؤلف الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المنافسات الرياضية في بث روح الوحدة والتضامن بين العرب بمختلف طوائفهم وأديانهم، وذلك عندما يلتفون خلف منتخب عربي واحد في المحافل الدولية في لحظة تذوب فيها كل المواقف السياسية المتضادة. ويمزج الكتاب بين التحليل الرياضي السياسي والقصص الإنسانية المؤثرة ليوضح أن الرياضة قادرة على تحقيق ما عجزت عنه الدبلوماسية التقليدية والسياسات العربية على اختلافها. إنه يبرز أي الكتاب كرة القدم كلغة عالمية مشتركة قادرة على نشر السلام على حد زعم الكاتب وإبراز الطاقات الموهوبة الكامنة في المنطقة العربية برمتها أمام العالم أجمع. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبيل ياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد صلاةً تُصلِح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد صلاةً أُحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد صلاةً أُعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد صلاةً أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: الساعة الآن 8:00 مساء.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

والقلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت طعم الحاجات.

الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساء

موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على عشرة، على عشرة، كل سبت العاشرة صباحا على رايا FM ورايا TV.

0: الساعة الآن 9:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع raya.bs.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
8: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟

0: يكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الكوليسترول للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى أهله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

بربك آمنت، وبوجودك أيقنت، ولأوامرك امتثلت، وإليك توسلت، وعليك توكلت. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أقدم فروض الطاعة وفيوض الضراعة لربي رب الأفلاك والأكوان، لربي رب الأوقات والأزمان، لربي واسع الفضل والإحسان، لربي منزل الذكر والقرآن. اللهم إني أطعتك بقدر جهدي، وعبدتك بوسع طاقتي وجهدي، وأصدقت في رضاك عهدي، وعقدت بك أملي، وقدمت بين يديك صالح عملي. اللهم شخصت الأبصار إليك، وقدمت الطاعة بين يديك، وظهرت كلماتك، وأشرقت أنوار آياتك، وأقبلت على بابك جموع المؤمنين، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. اللهم صل على النور اللامع والقمر الساطع والبدر الطالع والفيض الهامع والمدد الواسع والحبيب الشافع والنبي الشارع والرسول الصادع والمأمور الطائع والمخاطب السامع والسيف القاطع والقلب الجامع، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وأتباعهم من أهل السنة والإسلام. اللهم صل صلاة ترضاها ذاتك على سيد أحبابك. اللهم بحنين روحه الطاهرة إليك وبحب قلبه المبارك عليك، اللهم بجمالك بجلالك بقدسك بقدرتك بعظمتك بجبروتك برحمتك بسلطانك بعظيم شأنك تولى أمرنا، يسر أمرنا احلل عسرنا اشرح صدرنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز. لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس، حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية، وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012، وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب، كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: صوتها عالٍ،

0: Ryan.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقدم كتاب كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط النسخة العربية لستيفن إي سيلي والصادر عام 13 و2000 ميلادي قراءة جيوسياسية وتاريخية فريدة حول مكانة كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي، مستلهما فكرته من الأحداث التاريخية التي أوقفت الحروب من أجل اللعبة. ويستعرض الكتاب تاريخ المنتخبات العربية مع بطولات كأس العالم، ويطرح رؤية فلسفية حول كيفية استخدام كرة القدم كأداة لتوحيد الشعوب العربية وتجاوز الانقسامات السياسية والحدودية. ويسلط المؤلف الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المنافسات الرياضية في بث روح الوحدة والتضامن بين العرب بمختلف طوائفهم وأديانهم، وذلك عندما يلتفون خلف منتخب عربي واحد في المحافل الدولية في لحظة تذوب فيها كل المواقف السياسية المتضادة. ويمزج الكتاب بين التحليل الرياضي السياسي والقصص الإنسانية المؤثرة ليوضح أن الرياضة قادرة على تحقيق ما عجزت عنه الدبلوماسية التقليدية والسياسات العربية على اختلافها. إنه يبرز أي الكتاب كرة القدم كلغة عالمية مشتركة قادرة على نشر السلام على حد زعم الكاتب وإبراز الطاقات الموهوبة الكامنة في المنطقة العربية برمتها أمام العالم أجمع. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: صوتها عالٍ،

0: الساعة الآن 10:00 مساء. صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: رايا دوت بي أس،
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 11:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس
5: بوابة الوطن. من أجلك أنت،
6: من أجلك أنت.
7: العذاب يا حبيبي.

Allah'a emanet olun.

اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار. والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: you.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أف أم.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.